0: ሕዳጋት ሓዳስ መሰልሰል ዲብ ኤሪ ቲቪ እትውቃት ቅሩ
1: ولل وديكو فغركو غريديكو بعدام كمان غريديكو اتفانيو انت ان شاء الله
2: انت لا اتحرر على الهم
3: يما يما عكست عن كريمي يما فجأة
4: اني حرداتك بتريد كوش داما اللي هو قلتك
0: حداقات حداس مسلسل ديب ايري تي في اتوقع تقروب

0: such this.
1: بچحمو عالم لخاو أغالبو زرخبة بوليتيكانيا تركاوي أرهان أمبرغاو قزاء تركي بينغول أبزركب أوراجا كارليوفا أبو منبر سلفي هزر كوينو تمزيزو أرهان كاب سلطانو بچحميو زنخركب كيلو زلو
2: A Turkish politician has gone viral. Not for anything he's done, he was literally just appointed 2 days ago, but for his mustache. Meet Orhan Avcı, the brand new district chairman of the Hızır party in Karlova.
1: إتو تركاوي بوليتيكانيا أغالبو أمولو كورنا عالم زركب سب أبحاد إرقزي كسحب مخالو نتب زعبو زرقح فيديوتات بزحوازا زمال أوري إتوتات سعيبوويو وا لبدا كوفيد اي تو داندي نمتيك صاحب حجي مشفن افنا فنجان غيرولو كبل حدا توازيو

0: بس بني كان بصحات الليل من 7 يوم.
1: يا قريتها قفلت معني يا ما
2: لو أنا بحكي قريتها بقدمي تيتر بأن عمان عوعوي لأيه نسخ عانياتو تدنات خونتات كل بزي بحسل زي بلاني مقريدة تحدر لي
3: لو دحان وبعد هاي قرب حير أقصد بلكي أنا خا سكا دحان قرب زحل انت بلتي لأنت نقر حاليكي هيدا برتا قلعكو نقيرات النيران دي أنا قل مسحاتتكو لو أنا تقاريت أسبلا الإعلام بلا أسل أزبلني أنا أمين
2: نصري ناكو إتقاري
1: نحفت خدانا قر زي تزكفر ونحا خدانا قر كاسكا
3: كاب كله تالي بريتو مسر عيني أنا أمينة
2: حقها
3: حدا مين يوزا أكل كب كله غصح سبيهم
2: حقها
3: طبعا معيكو بطعمي يقسا قيرني نابرا سدت فلتيخي ليتم اسمع عالتن سريحة قررنا تهرمك كرتت النابر كان مال بات عبعدنا قلنا قنت قبرنا يحايش لنا ندخول النقر تصاويرنا عبعدنا قزاقن قزيلنا حسيبنا قيرنا قلنا ما شرشانا يبحطي معي بديلنا حسيني زي هذا ورقة رأيه ما بغدا إذا غيرنا قدام ما يحربون زحف كلها
1: صحيح قاوس أنا دي
3: مو أنا حجي حدنا قاعد قبل النقط كل النقط وأنا أتوقع زي وين خدنا النقط
1: نحن نعوغن حتى موت قنزب زي تقبط قويم كن ملسل كاينا تهزي كوين قن مستدرا بيتا لازازيبنا حدا نقر كن قبر كاينا حان اشتعال هالنا ندولة الكوالا
3: ازو قول له خرتيتي عدما يسوي اذا اكبو قنزب قرب قرب نحيب بقى حساب لي اجيب اجاهاتكم بكا حدا نقر قرب
1: انا بجوه مزبس انا قرأي كون نحفت
3: نكار حنسا كمين الرأي وان
1: مو زي ترسح
3: نحن سبع لنها كبرت حالا
1: عايز ولا ودي بدا تكلم عايز
0: انا بدل علني
4: بيتي كزاربك مستر باسكو سلاز غلب كل نمر وزغت بلي تصنع حقي كله اغدي ما فليت هيك اغدي ما مسفلت وخا اتغر من مفلات ايز بلك زنو وركو غزاي غن ما نقدر اخي بس زاربك زنو وركو قبل علي غزنا بر امامته زيت وعين من بارف الاستر داغو صبوه إذا سمعنا لنا هو خبو صلاة بلقولي في كل الأمر كمسغنا كيلية صبريك مغنياتو كأرزيك بزنبر عابش قرنا في فاميلي أغفتك مقام سكولو بدلاتك صونة ناقر صلاة فلوت قونا كحاكة صلاة فلوت قونا جيقنا مقام كفنا غرق صلاة بلو خيدا بلا صبريك
0: نمسغانا انتكم كاتوعي كاني وما حنتي نمسغانا ذريونا قريك انا حلنا ازا عقبر لنا قريك كده اما جارشو زي تبلور لها سدرها سدرانا يودي تكا حفتها يحواس ودي بس لازي حلنا ازا عقبر لنا قرس بس دي ورق ولا حنتي اي ليلة
4: نمزا عينة سمهون كاقدي ما فلت نيرونا نتاقا قفو يقا نتاقا قفو نيرا ما كاتو شايخ بلكي سراحة تزيل الكي تصديك سؤال لبعا
0: ريال خاف نجاي تاع عبيسه
4: ملو معرس بارك ثانك يو بيتي
0: دايلنا نزلي
4: نفقر بالباص ثانك يو رو بيتي صح حتى انا سن بدقاو تريتو مزين كا بدقاو تريتو ريخنا كنت مجنون كبير يا ريت اكبر ليلتي نزيد بعض ما يسجل كباخي مزحكم ماري
5: سمري كله تزاري بكاي ودى أني مستزاري من أبيت بنحضبه بجي خقال ايه نزاقول عا تزاري بوانبر انت اينا خنكون لم خبز قزاتو بحيف ناسي نابئينا
6: انت اينا مخنب اللملم كم زي ولدنا خمسولو خلوه في بخبرات قديفة بحمدتي يقولوا إذا خي متسينا خا نزغل عقص أي تعبيه قص كل إيوه ها أبزي بأسخم أبزي قريش أتكم كي تبزعوا نبلا كذا نبرنا
5: حقكم سمرحوا
6: حقكم سب لم يكم بديلكم كاي بحق بديلكم عدن ودني خم كاي بديلكم

0: سمعنا له ما عرفون لي ناتنا عار ما مش ولا نقدر نتاري هني انت ايزعج ملسلي هو فهمت الحزارة ما كان يرى لغنا ويتسل لغي سمعني انت اعمل لنا لنا عاقد لنا كارتن لعن
1: كل لعن انتاي تاخذت ولنا
0: بس غمبر تاخذ قبلنا
1: وعتها بيجي خلو حتو بلعن حتو انها درارة كاي تجانقني هاني نعاكو
0: سمعتي
1: سبيتي تخيل الليدي
0: ايه عسير يوم فاتي قلت علي خواليد كله
1: سبيتي قال لها نسخان عاي ابوتي زي عم خيو زي تفلت امور دي تريها كين يزول حد يبلنا هاي تزال
0: امانا خمزنا عاكن كنت قعتني خمزرا اخن اندى ارداء نقول كنت سمعنا له كنت قير كخاب تساقيني لبريتي او هبني انا كزايك خدلكي
1: لبريتو هيتو لندي بس قزاز توكادو لخوز مسلكا لحرب زعبازو قد دايس خيت زاربني لك ايخ دي قدي نعو خفن زغ العاق انت زهلوانها
0: عاقمو وحيدك مش فقودو ايروبان فقودو عاد عرب انتعدي عندها بالكسر عاقمو وحيدك دايما دايك خطساقي مثل الزلق مبرنا عاقي عاقمي وحدكني عاري انت ايه قيرك خطساقي
1: سكيت هوايكا تغير كان ام تايو الك اخا صوبك يتزارب عليك.

0: يوم شعبنا بزح شقل حرس وفنتي شقل جرادين لامد هلا جرادين ودوريه اتزريبتو ومن سكن اندر يمان لوادا بزحتو واللي قلت واسع وقلت اول حكومات لتتقدر رسده يتودلهم هليتم
1: هذا النسبة عندي تقبر حجت هزبقين كاب قدو من سعرام سلزهونة هزبي ارتراسي حد خط هزبي ارتراس سلزهونة زي من سعير زمبر هزبي حجت قزاوت ترينايو من البات لمنا

0: وزارة حرس للت حزي مشاقي وسراي تودنا هليت وباللي سنع وتام هلينا قلني بلن قدر محمود دات لا لتفنى تفواكي دوري نوايا حليب اتوارات حرس سيدي عي تلبل دات لا هي الا شغل شاركه له اللي والد انسات من حمصة والعلقة بقى اتل جرادين لولون ودي حيل فاي قبي متنفعي من نوتو من سعارو لقبا ومن فرياتو وسك عداقا مداين باتصح فرياتنا ابقن حاتو لقبا وبلعاتو لي فرح لبو انا ماكم محمود دي منفع الشعبية سبت لعول هلا قانع من انا
1: زب دخعي زوار زولو دك نسيري يا حيمخا الحامسة دك نسيري الله كالو تنسرحينا ماي اوش تقرب كوي نمبر كلو ماي دا ستي زخوسكس قابلة زعري ايو كال زغور سبق ساقم لعن تحتن زغيد تزبي قال سعد بنات عواسد قال رانشي بنات عواسد ها قال غان دحل فيش ابي ابل كله انسسان سبين معري معري زبلع كابتن اي كذا مصنع حواها سقع زا مودع تا جردين بس حتى زلا سقعو كل الفطور ناقنتو اي زايد شروط غنتب سبي غنتب تلت غنتب قمي غنتب بعراي غنتب كوم كل زغول سعري وسعاتيو يبالع فطور زبلع خبز جيدن زيت تطمئن سلزة خبزي تسعينو نسمراها تخلو كاب ماكينة زورد بعربة دفيو زهيد كاو جزو هاندغنا عبدوكانو عبتي قدناتات دشكت دك نسيو هنا دك تبعتهو كلو درقا مرو عرتاسي عبد بيش حلو ازولا نزي فرناتي راشناتي كلو تقامي قلو يشكو طاو قلو ها نقوز اوز وصدو هوسبيتال زوسد نقوز اوز وصد نمس عن حموم زوسد كنا مهلكة قصي يقولو بزعبا تقاقما نايد جاردين زغور زولو أبركوتون فرن وسجول سلزبع بها تمسورة تي تي

0: دي بآخر محمود بسبب شغله بتقرايت وهيك يا ساهو رأيو اللي هبنا بكت فاتحة مقلو علنا
1: اللي مورال ناي من السرح الرشا وزرعت انترتين لركب كولا دقاف وبوتو اللي درجة اللي بصحكو قلمي شفر ناي نواي ناي أحاب هلت وناي خارج مدابريا أبو لا مكاتب ناي حكومات أبا أغس

0: خليني خليني خليني، أنا خايف أنا خايف، خليني خليني.
1: إيش فيه؟
2: أنا حبيت أختك حميدة.
1: قبل 3 أيام خطبها ولد عمها.
2: عليك الله.
1: بجد صراحة والله.
2: حرام؟
1: حرام حرام، حلفته.
2: أنا حبيت أختك حميدة.
1: يا ود الحلال، تروح ولا ما تروح؟
2: أه؟

هاي سموها حشات متقبل التلفزيون إريتريا قادرة السلامة ناتكبة تدي بمبل أقول يوم لدال أخبار لساعات لا أقرر أقول لكم سليمان محمد سعدنا كذب عبي أرسوق لمدت محبر سيدلين إريتريا ألب عسرة مؤتمر ودع محبرات معمرة جرادين مديريات فورتو ساوا وسني وراء مؤتمرهم ودو نشاطات ريادة مدارس ساقلي مقب بنيارة تما إيران 14 نقاط لبو إمام سلام دي بأمريكا كم ندأت شرحة حكومة كيبا أمريكا دي بعدالة قررته من حديث برا من قانون التبل سقط حكومة تشاينا بأمريكا دي بمؤسسات متجر البترول عدالة قرر من لا أكرر قرار أفكر تفاصيل أخبار علب إسراء عام مؤتمر محبر سيدلين إريتريا فدب سب مهنة اندي عبينا دمانة عافية نأكد بات بالسقرات مالك الإمايو دي بهوتيل أسمر فلاس تسرقلا رئيس محبر سيد أبرها قبري دي باسمعي كلمة دي بهرار محبر لا لتحمد أمر وتجارب كم تركبة اللي هي تأمر تاجهد أنفار كم توندي ذكرى لجنة مدالية تحمد عام محبر سب مهنة أسسوت قليل التلالايو أدمنوت كبوت كتشرحة محبر إمراد وأخلاقيات شباب أنفار كم لتعوت عبوتهم دي بكلو أقل لتأكد مشاركة كلو مجتمع كم طلب أفهمع التمؤتمر تقارير لتفناتيا لجان انديت قدما قضية أدوية وراتات فازعوت تعديل دستور محبر وراتات مالية لا قصص تطورات تقدمة وتهدقاته مشاركة حقولة ودو هدق جيم ييت لجنة لا تقيم التعرضية

قل تطفح تقارير لا لاتي ولا فقر مال محبر واضح قل لقبا وانفار دفعتهم دي بوكد قل لدفعو انفار دي بممرح وقوانين محبر قل توقل حبر دي بانفار وكد قل وانفار ارزاق محبر دي بمنفعتهم قل لا وعلو لا لبل رأي قدموا الدنقوضة عصر كل انفر لا با جهة ما مقرحي تحداث سوا جهة محاسبات كرس تحريا ات وزارة عافية لا شك اي دي بوريح اوغستي 1909 وكل اي لقيمة محبر سيد لين اريتريا حد 308 نفر بو ات مديريات فورتساوا وسني بمحبر انديت كم كمو لا شكو سبع جرادين دي بيوم 24 و 28 ابريل مؤتمر اندي ودو فرياتهم اندي عبو طلبات متنفعت اقل لا تممو كم قدمو اكدو محبر سبع جرادين مديرية فورتساوا رابعي مؤتمر محبر سبع جرادين مديرية سنيه سابعي مؤتمر دي با ودو اتو وكد رئيس محبر مفرية حمل لواء فواكه اقليم شبه اقليم قاش بركة حاج داود حاج محمود دي با اسمع كلمة حرستوت بن بن لا ودو جهد فقري سبت ألبو بدرجة اقليم ومديريات محبر اندي اسسو اقلشك او اتفاقدها رؤساء محابر بجهتهم بدرجة مديريات لا تكمكموا حرصتوا مشاكل طبيعة ومقادعة اندي تعدوا طلبات قبة عدوى اقل لأتمموا دور سني قدموكم هلو اندي ذكروا وراتات محبر اقل للدقب دروس اقل تنزم اتفقدوا مدراء المديريات هي محجز بترول ايرات متنفع رد ملحيه تربت وماي واي متوطاي عداقة من عبي متاكل كامتون دي ذكروا حرستوت بطاقة صحي اقل تنفعو شفر طبيعة وبادال زري اقل للمدو اقل لا اتمقارحو لا قدرو قياس اقل لعمرو وحين اقل لعقبو مكرو الدنقوبة حاكم اقليم قاش بركة سفير محمود علي حروي عمر لا محابر دي بحساب اندي آتا دي بعداقاتات لا لتقدم لها لا فريات كافكم يكون اندي حبرا سب جرادين افريوتهم منا للعنقف لها لا كيدة اواج ادارة ومعال ارد حرس اقل لتجملو اتفاقدها أقل مدة سمان وريح قبي لاز أن حوارات ريادة مدارس أقليم مقبة سنة دراسة كلا 1905 كلا 1906 مالي كلا مايو دي بستاديوم أسمرا بنيارة تمام لا بوزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد مكستي لا قبقى أقلا عدد كاتمة دي بفرع تعليم أقليم مقبة مسؤول ريادة أستاذ موسازقي قزهي اتلا أسمع كلمة يوم عامت زيادة 14,000 درساي دي بعصر كل جنس ريادة كم شاركوا ولت مساوية مشاركة أنسات لا ترأى ديبو كم على شرحها ريادة التليل هلينا ديبو زمن من أتفاقعوت اندي حلفة هوية وطن لا لتتآمر كم تا اندي حبرة وزارة تعليم قبي مدارس طور عادات ريادة وطن اقل ربيوت حبن وطن لا توم شباب اقل الداليوت دور مهم تودي كم هليت حقول شرحة لا برنامج اقل لتنير ولتعوت جهدهم لودو مدرسين مرئية درسة ومحبراي ميديا حمدا دي بلا مناسبة بكل جنس ريادة من سبع مديريات مديرية قبلة مفقار صحي من عسرة وكل مدرسة كالا الدرجة هي مدرسة بركة نقاط دي ركبية جائزة نسيئة أمبل اللي دي بتلهيا كوبري تقر أنسات مدرسة كالأيت درجتها حلاي أولايت فقرات دي بدنقوبة وراتات ريادة اقل لتعوت دور لا أقديا مؤسسات حكومة وأفراد شهادات حمدي طيبة سامن عادات وريادة درسة أقليم قبل مهرجان عادات وريادة درسة أقل وحدة وطن إبات بالسقرات من يوم حتى أسك يوم 3 مايو دي بمدينة مندفرة قبل لدي بعصر كل إيه مديريات من هلايا مدارس لا مصعو ناي مقبيت وكالي

ደረጃት ደረሰ አለ ሻረከው ወጥቶ በረህመጀ ተልሄ ኮበሪት እግር ባስኬት ቦል ዋ ቮሊቦል ዋ ጅግራ አምር ዓም ድራማ ረስም ሙሲቀት መካሓዳ ፍጥር ዋ ስናዓትላ ከምከማዕላ من ممقرحت لا برامج ممهر بلاي نور حسين دبا اسمعي كلمات سلام من أليلاي ميول ومتبادل تجارب درسة وكان في التي وطن ووفاق لترأيكم تا شرحة دب إدارة مديرية مندفرة مسؤول إدارة ومالية السيد قبر قرقيس قبر دنقل هي كل سنة أديب أليلات عيد حريتلا لتنزم سامن درسة أقليم قبلت درسة من دواروم اندي فقرو دوارات بعد إقل الأمرو لا تسدي أردية كامتا حبرا ات مديريت عتكليزان من يوم 3 أبريل أسك هيلال مايو عفي أكتبت فطر وصناعة قبام هدف لها برامج دي بمجتمع بعامة دي بدرسة شباب وشباب هي بفنتيت لهلان اي قراءات وفطر قدرتات وبقعي اقل لعبه وميولهم وقدرتهم اقل لقليلو كم طول حبرة مسؤول محبر شباب ودرسات دي بمديرية شاب نرأيو رزني لا برنامج بدرجة مديرية اقل كالعيتي انتو قبي كمهلا مثل ناي دعم دي بلترئيه عدد بيسحتكم وسكا افهما مسؤول عادات ريادة وعافية ممهر سلمون سقاي بجهتو لا برامج اقل الدقب شباب لمد قراءات اقل لسبق اتوم والدين هي لا برامج من قرب اقل لتابعو ودورهم اقل لقدمو اتو اتفاقدا مشاركة بجهتهم لعفة من قرب لألو تحزي أكتبت بعول راتع إقل تركب لأسدي كامتو اندي ذكرو زيادة إقل للطور والتلالي تفانو دي بأقليم عن سبا يوم عمت ساتسيت سامن عفة وزيبي أكتبت وسالساي عفة فطر وصناعة قب حلا متقبلتنا حقول الحجار متعدية موسيقى دي بأخبار كارجي قلنا تعدية مرحبا بكم بدقمان إيران 14 نقاط لأبو إمام سلام بقبي باكستان دي بأمريكا كم ندأت تشرحها بأساس حبري عماتات أكبر إيران اللي إمام حديث بالإسلا قدم إلا بأمريكا لا تقدم سع نقاط لأبو إمام سلام كامتو تحبرا لإمام لبنان لا بأتو كل جبهات قبل الحلا هجومات قلب طر تعويد لا بلكف أمريكا وإسرائيل جريت كسر قل للدفع منع اقل لترفع منا ديش امريكا من دوارات ايران وكل منطقة مقباي مفقر صحي اقل لفقر دي بمينات ايران قرور لحلا منع اقل لترفع وخليج هرمز لقصص حديث ناي ادارة اقبوي اقل لقبا لا لبل بقتو رئيس ترامب دي بمحبراي ميديا اتا نشري وكتوب لا بإيران قدما إمام حديث كم باحث اتو من ما حبرا اقل لتكبتو لهلا بكت عدد إلا كم يكون شرحا اللي تطورات اللي ترئي لهلا رئيس ترامب دي بإيران هجومات حديث اقل لقبا كم قدر دي با الحبر اتو لهلا وكتو ديش إيران بجهتو أمريكا دي بعدو إقل تيديو لا تقدر هجومات حديثة بليس ترود كم الحيب لحزر هلا حكومة كويبا أمريكا دي بعدالة قررتو منع حديث برا من قانون التبل سقطو اللي لا تشرحها الرئيس ترامبي دي بهلال مايو زيادة سسة سنة دي بكوبا قرول هلا منع أمريكا إقل في أحناي جهة تنفيذية أماور حقو فرماتو وزير خارجية كوبا برونو ريدريغز دي بهبيو شرح لامنع الدنيا قانون وميساق منظمة مجلس قران لا كيد وشعب كوبا لا جازي كامتو أتعقبا لوزير أمريكا دي بكوبا لقبا وبعدات دولة سالسيت بين مصدر اقل تنسى حكم ألبا بتوساك حبرا أمريكا من سنة 1960 وكلي عند أنبتت ديب كوبا

باق رتو بهلت منه بین دی بعد دی به حد اوروت تریلیون دلار ل لت عروره کسر اقتصاد کم جره تقاریر لفهم مجالات پترول مهرو مواصلات بنا به مشاکل نایله منه اده گابت تو مهلت تامره حکومت کوبا لمنه اقل ترفع تتقدم لعلت لیکا أسك الله سمع راكبتكم يهلي التقارير لأفهم حكومة تشاينا بأمريكا دي بحمس مؤسسات أتشاري بترول عدالة تقرر من حديث لا كر قرار أفقرات لقرار دي بتشاينا لهلا مؤسسات وأفراد لأمريكا لقبأ من أبو قل إلي جيسو أماور لا لهيبتو بأساس لقرار حديث لقبت مؤسسة أو ما أف نفر بأمريكا لا تقرر منع دي بقيس حقو تركبه بقانون لا للشكيتو إلا تشاينا ناس أتا لهليت مصدر لا دي بسنة كلالة في عسرة وحتى لا قررتو قانون منو اندي بقست دي بتقبي قل مؤسسات عدا من شقد كارج وأكي فتح لا دافعتو مكتب زحرة أمريكا من إيران بترول كم لتزابيا لا شكين مؤسسات تجاري بترول تشاينا منع كم قرارة التن دي بيوم 24 أبريل أتأمرا أمريكا دي بشركات تشاينا مصدر منع أبطروت مال تنسي كم على تقارير دي بالحبر لا منع دي باقتصاد تشاينا منع أجريو درر دي بعناقاف الدنيا سلسلة زبية لا وديو تأثير كم بزح لا أفهم متقبلتنا أخبار قدمناتهم رس أخبار قلت قمو لكم محبر سيدلين إريتريا ناي عسرة مؤتمر ودعم محبرات معمرة جرادين مديريات فورتو ساوا وسني مؤتمراتهم ودو نشاطات ريادة مدارس عقلي مقب بنيارة تم إيران 14 نقاط لأبو إمام سلام ديب أمريكا كم ندأت شرح حكومة كوبا أمريكا ديب عدالة قررته من حديث برا من قانون التبل سقط حكومة تشاينا أمريكا ديب مؤسسات متجاري بترول عدالة قرر من لا قرار أفضل حيسام وحيسات متقبلتنا أخبار دي بلا تمام سلة اللي برامجاتنا متابعة بكتا دي من التمنين الصراحة ممكن.

0: كتابة أجروز
1: كتابة أجروز بقطرات وبإبرة لا تتهيأ
0: أجروز إجل عمرهم بتمامون أي مدافعات مقدرة تندرك بو
1: من حمامات مسكنا وموتكم لتنجو وتودي
0: سبت إلو والدين إجل ولادهم مي دول وكم مدتكم سل أكتوبهم إجل عمرو
1: ودي فعل إجل لو علو حقهم هو واجبهم توم
0: فديت أجروز دي بعد نام
1: اتسس لتفناتا أوقات تتهيب
0: السلف جرسكم سلت ولدام
1: كتابة تي بي وبوليو بهلت شللت هيبو
0: أسره هو هي دي بسلس مدت بهلت
1: كالايت كتابة دي ورح وسر
0: سال سيد كتابة دي بكلوت ورح وسر
1: ورابعيت كتابة دي بسلس ورح وسر من عمرهم لتهيب
0: اتلن سلس مدت لا تتهيب كتابة
1: من حمام حلقم
0: حمام حيك حيكو
1: حمام تيتانوس
0: مقرر كبدت
1: مقرر شنبي
0: مقرر بري مقلب بمك
1: ومن ابروتا فيروس لما تفجر للدافعتا
0: دي بحام سيد وسات سيد مدت كتابة هي
1: قرز من اللي تولد حقو سع ورح
0: وحقو عشر سمان ورح بهالسنة السنة وسر كمسل ودام
1: من حمام امكاني فول الدافع كتابة تتهيبو
0: كتابة أسر نابرام
1: اقل اروحات اهمية عبايبا
0: اقروز حز فساق فقار ومقرر وبعد وديد ديبو من دين بي
1: اقل سم مقدرات عافية تندين حبر
0: كتابة تقلنا عبتر من نومي

0: واجب نعم
1: والدين ولادهم كتابت لنسو أبو كرت
0: اب واجب انت جل دو وقل اصباطو
1: ودي بوقت كتابت مسلوم أقلم تقبل أستهل
0: وزارة عافية.

اللي متتصل انا. الو، مرحبا يا اخي، ما فهمت ولا ليك؟ هذا جنان عابي، ما دلش غير هاني بسالفني ده. انا بس اللي تقول عليك، الله بزمني عليك.

0: بس بالاخ راجع لبوني
1: نوصل قصة قضاء مثل ربان بس أنا قبني بلا ميداب حالة رأيها اللي يكب لك ليك أمت كلمت ومن العلا وديت بعبيها ييني خلاص تعبنا دام قل منقت نبر وقل منقت شاكي
0: أنا بدي رسل كوكا أنت لا تنسم عياء بيكا نوص أول من أول رأيك لديتها تتبال قلت تدفع على باني حقو كم سنة قبل لكن لأدام رقصة رحو نوصل لك أبا قل ما أدام لا أتعب الله
1: تعبكو ترى تعبكو بلك لي ها هذي ما تلفون زبط عليه اللي هي ذي قروش حزيت ما قروش لهيب
0: يا بس مكين قام قبل يتكبطوني لكن العيال فتن ما له لهيب قروش الهيب والثاثي اللي قبهين
1: يا رغم لا خلص من التجاعات هذا من لامس النعمة
0: لا تو كلاس دبو دبو دبو دبو دبو بس سنوا ذيك هو لأن سأم من كذا قام قبل قب تقبل له ولا تسأم من قام قبهين أبعيال قب تقبل له
1: أنا زي ما ورد بطلع منك يوم لقوت كم بديها بس دارت يا ليت يوم ما تكبات ما في
0: سنو ديك اهو
1: ها شنو منو اسمه لي ريكا حدار اللي مجتمعنا ريكا مجتمع سقوفكم تو وحدارة سنيتكم بو من الناس هوالف امور بس
2: هتاد هتاتا شك مبكاتا لكن اتمتيل كها قلنا امر دي
1: والله لقبيلنا دي ما قل حد كم سدي وقل حد قابكم تو امور من ماتو أنا مدتيت حتى صفور دي أنا سائرة فنتي صادفة وسأعج بتشلي.
2: فنتي. مي طلع.
1: لقبير ريكا اتفرح لك بوكرانو صور يقول لا بعلا شفريت أي حد يقولي. وروك أكله تمسي ولا أكلت ريكا من أبو كل مساء. التبهيمات لما أطلع. سبح الأوجدة. إيش الأرى. كما إلى وردة ومن أماله ونحر لك هدمة نشقل بس تكافولو منه. ولا بعلا شفر تعبي لي لو ملات. ونوس ما شاء الله وتبارك الله وصلاة على النبي حقولا مناسبة من نواهي تألقا التأخياء شافتها يا ألبوس ترفق التشفر
2: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله إلا بس أنا نوس بلاك السن نأمرها أمرها بس قد التنسيق كأبين دي يكون مدت حتى هنا قلقلاينا وروت رحمة اللي وطقسنا كم مألت بسها بعد ما شاء الله وتبارك الله أبوكلو لمطا وبعجاهي لمطا وأبماهي لمطا قبو ما شاء الله وتبارك الله احنا بس مر لا تعجبنا تعجبنا إلا طبيعة سنيتا
1: أيوة حار لها موت لها أما تقلبسة بالصادف فكقلبها لا سمعات لردي ونوس اللي قل لها درس قلو لقبي تسال لفقر مال
2: أيوة
1: ولا حار النواي
2: أيوة
1: لهي لبيت أبي تتكافل لقط صورة قبي
2: أيوة جل جلالك بوليه جل جلال ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله وتبارك الله وحرى نوس يعني مدون اتكره لي تندق بآدم اتفرحما ما شاء الله وتبارك الله حد صدو ومثل بطل
1: عبي عبي فرح هاي برنامج قبي يكون برنامج سبت قبي وهروك بعد فكوت لسده ولا ما اكل ابو مصو اقلي لي خرب ندت بهلا بحيا اي مصو
2: للدقاق الا سوالف ريكا سوالف بلاك اللي كمر راني يفعي صبتو بس يعني اقل التلالبو حرر ايكا من قبيلنا يعني بلد فنات اقبوي حد سدي ومثل بدر سوالف هيب ونسي الا هي يعني علاماتنا ولا بن الليلة صبتا زياد اقل تترد واقل التلالبو الجبه
1: عبي عبي عبي الناس الا لا دقومكو كف انت تبيتشن ديكون
2: عبي
1: قبيلنا من بديرو لقبيلنا إريتريا ريكا من بديرو سادياي وسانداي وراداي ومتك رايحتكم تو أمورتو واللي يعمل اللي تهين منامي تمعات لعبتنا فنتين
2: عبي الله عبي الله فنتيتنا تاتا هنا فنتيتنا تاتا مالاي أزيلها ما تبل هبل بيلو اللي كحساي قال قلاينا وملهينا لموتس اللي والدو اتيوم عصر حمسنا اللي شهر اللي لهدها الله وحنا هي ود قلقلاينا ود مسنينا يتيمنا صبتو لجنا لتكاليف الهدايا كله يعني صورنا واديا مهلينا وتكافلناه
1: سنة
2: أزا انت مقتص دينا تمسلك آدم هو يمسل شغلك انت جمعتنا إلى قروش انت قتص دينا دالي
1: سنة أنا كمي المسؤولي على
2: أبي
1: وقريت هاي جامع ليكو ولستاق لجمعته
2: أيه
1: حنا ودك حصايا برمج ودا متك ودا ولادنا تورط احو كعبه ولادنا
2: ولادنا خلاص كما الله حق وقبت هذا سنت بادموي سنت بما شاء الله وتبارك الله رب لو افقنا ولسدينا نتباطب

0: والي إلا شريفة دي السودان تاتا حمد بيلو هذا نجيسة
1: سوف رضع لك مصد قبل
2: مصدي ما لها مصد بيلو لكن حالتاتي إلو سوالف لاتو بس أتلفينا
0: سالما كنيتي بالي حلبي انت حرام المدولين استبل التمر
2: من يوم بالله لك اللي سوالف لك اتعبينا وجرسينا
0: كم يجرسوكم سالما ولد
2: فلان موتى سالف نتو فلان اتهدى سالف نتو ديت ليت الكل تدفع عند البلو اساوا ولد امار اولا نفتك روح الاقدر ياهو
0: سالما حلبي ايتن اشي قدام حقابا حتو البنات لبنات بعدت حقابكم قبت قلات لا تبطر والهامه هي البنات لحتى حقابكم قبت قلات لا تبطر قدام حقابة حتو إلا يترسع بس قبل لهم أقصد الماء أقل سالف سسألي مقايس قلت أمري
1: أيوة
0: أز إلا شريفة يوم بسالفنا نيقصة وندافع بس لا نيدي
1: بس
0: أيوة لا نيدي أوالد حتى ولا تقمع تبرق بقى
2: حتى كان لاتي يوم دسا محنيتا يقايس بس اللي تقوي ألبو
0: إيه فالك سالما ولدتك من هنا يتترفي سالف هي لقاتك كل عبيه أزاي لسالفك أنا نو شغل حالي
2: يا حوات بين دي كون دي حالتو انا لقيت السالف البولو قرص بس ازمت من عليكم
0: اي فالك حلبي قرمتنا حشمتنا وحضارتنا اللي سالفنات
1: اي
2: يا يا يا قدام ريكي كم لك واجه ريكي نفرتك روحك اللي اقدر بقول اللي بالله عشم ريكي بس اللي امان ده
0: اماني يكون وامانه يكون ها احنا كواجه احنا اريترين فلحد مفتت واحد نحشم بس واحد نسد احنا
1: أزلها الوسادنا يا عشم الدقدمكم منو بالله كل بس كانت إينا قمت
0: هاي مسلنا في بس
1: داري نسل
0: مرحبا كانت زلنا
3: أها مالي تلفون ما زال مالي من سنة تفكر إن شاء الله هلو مرحبا ها عزوت متى بل مالي هاي مالي لما ترب بالرحمو أنا هلت قوي ربون ميت اللي يا أخي يلا يلا مع الخير تحنوا عليه بس لا يرحمه
4: ريش ميت مالي مو بيلو كنون ولا كان ان شاء الله خير
3: يا اخو اللوم ام فرامين يبلك عليك فلان موتى فلان هده له فلان كنا قنر بلو اذا لو دو بيت قروشنا رجاز نزل بنصنها اتعبونا يا اخي
4: يا اخي لا دام مقبل دي ما يتطورني يا اخي تو موتى ودي هذا بس احنا قروش لهيبو حكوت لدام لريك سيفينغ لي الامر ياك وسيفينغ لي دغلس لك حر انا ريكا الحاجات اللي كل روسيا يدوني يفتيب لك عليكم

0: عبد المدين من النساء كهبيه. مع السلامه داود، شكرا، رايحك انا ما شاء الله، بارك الله فيك.
1: يا ريب بالله لا تهديك، ما تسمع بالله لا تهديك، انت بس ما لموده مسلكه شقه ودي بدكان دكان بس قل له سالفيت وقلعت فلان بصحيه اقلك ربس.
0: انا مالك مسالك دي بفويه ازل قطني ابسالفيه اقيس وابسالفهم مصوني نبير هي هياب ونسات.
1: عليك الله من كل اسلوب نبير التي تندى صبعتك اقل الدقاق مقلي لك حنا هيني ابل هباتنا شقه وانسته وانبلع واللبس وقل نفسنا النبر ومن مجتمع هين من كون على مجتمع اقلي فته واقلي احترم يا فارع
0: يا امريكا اي لهيب اي لهيوبه واي فته اي فتوه ساكت الحكا اي تقاششك اللي شايه هني انا قل ادفع كاد انت بس اتبادي واتكب تكلدنك لكن بنو بلع بنكم سالميت اقلت امر بك بس
1: بيسكا تعال تعال يا ري محبر من ده كبالة بالله ومثل محبر لقمي من ده موتا كمسلوم لتكبر قليل ومثل كبين اللي يطاعت يا فارع.
2: هاب عيال منا بعيلة تلفون ده بقى كان شال عارف كمامي
3: باو والله ما اللي عرف يلعيبه كله كله هزي عمل قلت لك انا عيركو عمل وضح علي خلاص تلفون برب شنال وانا كله كله رافعي ليكو
2: يا يجي تكبطوا بس ناس عارف برمي قب كبتي تبلو قنا حنت انت كم يتكبط كه عمر يا زدي بيلا اتصل لي امرا لي كون من دقام دي مقرد عيلي اتكرر
3: قصي قصي بدا ما دبيهم انا شيش منهم كم يريك يوم
2: يا لو دبات ريكا قل الموده اللي تبلو
3: ما مالي ده بس لا تبس بس نتيكو خلاص انا بقى مالي بس شوي قمتي تيجي نسك العارف
2: سنو ديكا سن
3: ها
2: ها
3: وانا زهرة اتصل الليت
2: زهرة قلت انت بك بطر ايه كبطر ايوه
3: من حظة الليت قبل هلو مرحبا زهرة ها ما تبلي ليك من ما دول لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي كذا عمر كذا بدي على بلدته خلاص خلاص كويس سنة. مرحبا مرحبا لا اله الا الله خلاص خلاص مرحبا مرحبا
2: هم يتابع يا الحمبل فوق النقص قد قيرة الحمبل
3: لا حول ولا قوة يا أخي قدم كم يوم تسل لي بعرفك ليش أبغى أصحى بلامي على أو بيعرف توفى الولد
2: لا حول ولا قوة إن بالله لازم أنا ندم يا علي إن كور قبكم على دبنا دمر يا جرن دمر يا جرن يا
3: سلمى سلمى كين بيلم كذا كين بيلسكي كين بيلت جامس كذا كين بيلم وكان كين بيل سبحان الله هو بيعرف حق أبونا توفى كم سل أبونا عابين كل درسه وكل الورات دي بيتها التعامل هذا اذا ما قد فتح دي بيتها قد ما هتوى مرة سالف هبان دي تقبي مش ليه اللي بتاره
2: انت بس دي بنفري تتحقص تكاليفنا روز كدفعه سمعنا ليك وحرقت شفرون دقيسنا مثل زهرة زهرة ما قدر حالات يكون درسنا ريكا نوسنا نقفل بس
3: الا نحيسة تلاكينا زين قروش اللي بقي من ايدي
2: تحتنا قروش مشكلة الابان دي بقى بيك ميل يا حاليح آدم يا هنا ويحضر دي بومدأ تسرنا هبونا بلون حرب الراحة هيبوم وحوية ما شاء الله لازم من هنا
3: باو أو يا حدار وقال بس أنا سالف يدفع بلون سبت على الكور كل كل اللي هيبولين بس قدم كمير وشيك السوق وهاشم يجربكم من قبل
2: تحن تحن زو وقتها لابناء بعيال يبقى أبيا كمير أتصل وقلي جرب أول
3: أنا تحيش تبين
2: أيوة بس أبيا كمير دي واتصل
3: جربه ألو مرحبا بك كمال ابوي حو ابوي كم سنه قيل عابيني هتتوفى الله يرحمه اذا قلنا فراش قروش حزل لك قياس عسل الف قبي يتسلفني ما تبي مني سراد تريد على بقى نحن ولا بحاجات ما ان شاء الله ايه ابرحيك فوق قيس كلاش جمل جمل بس حكوا لك انا ادري غلطان نص نسيك وكذب كتسلكو
2: ألي
3: بيبي لي كمش؟ ألي بيبي ليني. ليك وفونس ناسو ألي بيبي ليني ونوسو هي قاوت أكي.
2: ها.
3: أبل حكا يسلم أنا قاي سام للتالي. قاي
2: سام للتالي بيك أتبه.
3: هانتو. أباينا وفتاينا أمرا مالين. كده وبي حضار نجرب.
2: سنو ديك.
3: ألو. مرحبا بي حضار. أبويا على توفى وزي أقله درس قله قروش حزة عالكو سلفت أبي لاتو كلاس دحن ربعت من دكان لا تناك أو جاي ليكو
2: خمن بالله أبويا حدار هيني
3: درس بسلو في جبي من دكان نرفع عيسو وأنا سوفر ليكو البنار
2: يبن دعمر نحج لمن يدد قباز أبويا كلاس دي بهاشم ودي بشيكو سوق دي بوما تسلتهم لحيسو
3: باي هاشم وشيكو سوق كين بيلم هاشم نوسو ما تانكا بتريح لحيس البنار لقد عمي لقومات لهاي بيته كيف يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون ه

0: قالوا يا شاي ما ليلى حبه كم سرحما يا اخي ما تسيني وسلفيت بروش السلفني قلا فرا ايش بيلين انا هي لو مسليه بيل وما نحيس لدول لاتو يا علت مسليه لكن توقع تعامل
1: ولا انا ما اتسلتش بي انا لكن ارتعكو
0: سمعني كو ارتعكو منا يتعب العوي تقصتو ودي بداني تتكرر وقل فراش ويتبزر للبلور انت تمام ازق الريشاي يعني كفو اسلفكو
1: ما لا انا قروشي هبكو يسلفكو بالها لكن قومات هبكو بلك ليكو
0: من مكرته اللي تهيبه
1: كما ديما مكره وديما بالله قدام حق موتا موتا كلاس حبت الى التحزيو وبيلو وحرتين انت حو ابوك بدامت زكم سلموتا دي فراش ند سلفك قدام تعبل افو بديري عالش كوي انجوجي كبو بيلو ابا انت لما كرته وتحركه مثلا جبت زينيك في ليله تلوك
0: يا لا لا تكوي بيلك اقلم مسلك اللي ريشاي اقل اللي حبه عليه يا ري بس علاجات بس الدواء العلوه تحت كركر بزحبي

0: قدامي تبلوم لهم العكا وبسالف تنقو قد بوم العكا كلهم طالماوكا أسكر هاشم وشي كسوك ما إلا أبدا فراسون بس ساكت قبا
1: كلهم ريا ماما لينا أنا هيك بتفكر رومت كين ندقسكو من التعد اللي وصاب لعد نسلفكو لفراشنا يا أبي علي نوشي أنا تصبوتو نفري يتصبرك تعملي
0: كفون جيس بدينا برا أكو فون جيس من ده ضبطنا قلنا جيس كم إحنا نسد يوم لعلنا نفرك من يسدينا وكودام لينا قد تأمر
1: حان يبقى حوكي تسلي وأنا ما هيت قلت من كين أقل استلفت
0: حمي بس مش قلت لهم تسلي
1: ها تلفون لتسأل عمر تبي هلو عمرة ما تسلي لكم ما تسلي قروشات فتاتش اللي لكم وإن شاء الله قلت عودت عبوتي اللي لكم لكن سكلا اي ابو دي براك هو مصير مع الورات انا مامي ما تقول لك عمر ابو الحكم صار له هيك يكون كيم بدل هيك قدرات ابو الحكم براك هو مصير مثل ناس تقول انت لكن جيبي براك هو مصير لك كلام لا تو خلاص دعم خلاص لهم قبس المصير لنا انت مرحبا مع البكي
0: هذا
1: يا ملك هلا اكركم من هنا برحكم مصونا هل هلا ما انه كان قاشق نت ابر هلا اذا احنا قلنا نسلف من كان انت بس دارك نبقى قسك اللي بيس
0: خلاص دحين حبتين قريشات اللي اولاد حويق اللي باسان دبي لو مسؤولين الدوان اذا سدايت قبا قلنا قلنا نسال قلنا بقس
1: دحين دحين على دقه بام هنا لكن ذكي ما مشرك انت في جاب باكس بيت
0: خلاص يا تم وقف دحين قد
1: حنا مرحبا مرحبا

0: قول لهم عدري شاي ابو حنومي هلا وجوكات قلت امري بدير رحنا تكفينا عند البلا على وازد بروحهم كم مطقطهم قلمي اسلفونا عند بلا تهلب لهلا وقلت امري
1: حرا قدام نوص ده حسب السدي كان ده يكون رحنا تكرعنا ويسلفونا الا كل امس اللي جايسه بس كل
2: الا سلمى يكون
1: ها
2: اسك انتم مسافركم
1: سلمى اي طولت منين عليك نعسك كن جايس لنا حلبي اسلينا اسك مدول جايس لك كن صار حكي انا هي سرحاكن يحزوت لياكن بلاك ليكو انت هي سبكرو مالك لك فيك
0: سبحان الله سلمى دي مش دم اللي دينا لك اب ستل هي قروش تدي هي علتني يبلك لك
1: ام حسين ما هي سوفور على يا اخي
2: أيوة.
1: كبق احنا هدي بكل حجوزامي حنا
0: سبحان الله يا اخي انت سمعيني جوكت ازبل الهلي تحالت قلت اسمع عنها يتقدم
1: ايش سمعنا
0: صرنا نعريها
1: ايوه
0: وصرنا هي اندد علينا بيتهم تقنهم
1: انا لا تدندق سكوك لسهر حاتو وفجر قل عريات
0: لا اذني اذن عريات نتنا
3: الا سلمى وبقصا شرعنا حنا من اكيتهم كم يقررنا موقف كم راونا بقررنتهم لكبتونا توم كلتو تمني تحكي واب حسين ما واب ستل هي نسني ودو قل ريشاي قل اسلوفو ومسلوق اللي بتروا قل سدو على تو
0: ثلاثه امان كيتو اب ستل قل ساعدهم بزح جربها
3: لكن قروش عفش صبطت منه وانتم هي منا قروشنا هيك داركم افو يا يسلفكم
1: الا تمني كل دول حقاق الارواحك وقل اب ستل كجبي
3: ماشي اب حسين لا تا سفر سبت على أقلو يعربون كجيسة
0: أي سافروا أبس التلمة وآدم كنت عادم وريهم عالكو
1: كندو بالعرو ورور لعلى أقلوهم قدح
3: حنا مكفى أنا بنوم قل لندو أمي على قناني هو توام ما هي بس يتوجهوني
1: فتوام سني ودوتمني لكن عاداتنا وسوالفنا كم سولو سبت يكون أقل حشمتنا يا قيامنا مسلوهم قل نبتر على النفس
3: فلا تأمان كيف بس يودينا هاني
1: يودينا هذا بحبك كوي ودينا
4: سمع عنا مالي أنا ريشاي بوافاتنا يا حبوه للسودان وفا قرب الرحمكم أتصلكو تو بس لأسلوب به جاهو بس أنا بزي عجبينيني يعني كما كتصوم مثل إحنا مو دينا هم بالمكرنا ومو غلط بنا
5: بس زي ما شيك السوق تفرح الحالة قصبته ميت قبي حنا ميكروتو وسبسنيتو اللي يكون سبكيتو كم سله هنا تمام ده الأمر ولا مكرنا إذا لف قريت لما كرنا تمام قلت فموت موت بالليل
4: يا ري بس إحنا في قريت مكرنا يا رب كم ألا نتصبر هاللي نلوده أنا دي كنا أنا شوية الأوائل ودي
5: شك بتك شك زين قلت لك ريش

0: تاجر انا زاد دي بسوالف دي بلا تيتي قدام ابوني واللي فراشنا يا ابوني ايه ابا حاجه دي كبير بكر وجقبي اللي كلا سوالف وحنق فيفا ولا ترجمه ابوني مالي التليفون ده على سكيس
1: تليفون
0: ريشاير
1: كبت
0: سو سنيت بك
1: كبت
0: هلو يا ريشو مال هينا وبعل قوم هنا كفلك يا ريشو
2: مرحبا هاشم هنا تقبيل هنا تقبيل ايوه مازال لنا انت وشيك السوق بيت حلف وبيت قاشا لمسنا قاشا
0: ابشر بس اذا حدر دي من ده حلفنا نحكي ابشرك ابشرك طوال طوال اسمعني مالي قوم شكيت شكيت قوم انا شكيت ولا فكرنا انا فرح مدور يا حلو تمام محمد هنا
1: مالها انا مبلع التبيث ان حلفكم صنحوني ان ما تسالينا بعدت حتى يسمعكم اذا انت انكسبت على لهزان الاوائل دحنا هلا تبل
0: يا اخي تمام لا يا اخي تمام الحمد لله تمام حمديتك لسلك وحرتين يا شيخ السوق انت اي حاجه تبك بتيت زين دول دول شيخ السوق تصحك حاجه تم سهسل ها الامور دي كوني وما لي زبز لها فلسفتنا هي ولا مكري تمام شكايه بس شكايه انا فاهو تعوده
1: فلسفه مكرنا وفلسفتنا بل الا فلسفه مشتركه تناي هالشيء فلسفه
0: ايوه سميت كتركب هاش ستايل
1: ها هاش كورين ها هاشمتو وشيشك سوقتو فلسفتنا يكون اوت انا احضر
0: دول او ثلاثه اساميكم بس سنه تواسوكو اذا ما لين يجيش هنا تاع كان كاين حكومه تبي لنا تاع وحر ايكا الا فلسفتنا ريكا لنا تاع قال لنا كاين مال قدام لدي لو ما تصير ايكا كل سوالف وبيتات وهتك ما تقوم حبركم هنا فقنا في مبنى قدام موته من جبوه هذا من جبر حق اقدركم سلو قدام اللي تعبكم سلو لابو قلنا في مامه انا بس نيجس
1: دحين يا ريت بس كلهم ملتكم كمان نسني تكروا بي حدار ذات صفرام على اللي خبرتها معهم بس لك دي وصنعونا
0: اللي كبر اللي حوتيتي اللي سترنا سامعوني يقز احنا نيقز مالك
1: يلا خلاص
0: ايو دينا بتاعتر ولا
1: ايو خلاص كيري
0: بخلاص. ايو انا قدم جذب الشكل لك ايو
1: كاير كاير كاير اللف لك كم قليل
0: مين
1: بالله قيس بس
0: دحل باقي قيس انا سينيك ايرت
1: مرحبا كاير

0: ولا انت شايف تثبت الستين؟
1: لا لا لا لا بس ما يكفيني ما يكفيني.
0: عاري جاب لها اخبار ولا لقوا مبنى جاله بس راح حكى له فتيه كامله ولا نفس قدرت تقول راح حكى له
2: ريشو وانا كمان ركاك البازو بكل الجميين حكات حاجات بالسلوك قلت له يا شعب بايته حق ولا مش به نقص الف نقص الف نوع ما حبر السلكات وش
3: ولا نوسكم دميركم دزبيكم اجليه واجل سلمى اتقبي بدا ما رحم لكن من القبيل الولود وكروا بي حذار وبي كمير وبي ادم لبو
0: بارك الله فيك
3: اسهم وحبون
0: كروا بي حذار سوفورا معلومهم يعني وقروش يسلفوني انت تبي يعني بدير بحماية ملاط الطول يعني ما حد داس ركبت كليت يعني من جديد من جديد
4: يا شيخ السوق انا وانتم وري شاي ضد قيمنا وعلامتنا بوسام عنا ازهينا اسناي من القبيل اللي تولدنا نبيل هي مساداي وسوالفكم انتم من اللي دارسام لينا حنا تحبنا وشننا وحزننا كم سنة ترسع قالنا أنا دي بشفرية كم جيسكو كم بدي أتحشمكو ونسركم مزق هي ما شاء الله وتبارك الله عما الشبل وحتى الشبل والقوارية كله وأقاربية كل اللي أبدالوا تصرحونا من اللي تعب مهلي
2: تلبو
0: عبدي عبدي عبدي
3: عبدي عبدي ما عندك كرقبية كميل وبي حدار وبي آدم وبي داود كل اللي حفوه تعب مثل قوارينا وفتشنا وأقاربية كل جهاز وصرحون
2: واجبناك واجبناك
3: واجبناك بارك الله فيك أنا فراشنا يا أبي علي كم أدى المشهر كدي كل التكلفات بسالف كرة
2: أبي
3: أنا من الله كان منا لخبرك ما تسألني مي إيدا دي بقوله وشو قول دي بأنا أبارح كم تسألنا بي أبارح ما تقوه كل العديد تدفع أقل له شفر مال ونواتر فنوس أنا من إلا موت ناي أبويا علي درس عبد هارس اللي هو تعمل ولاه وانتم ما بس إلا نايم تطح السكون ولا حنكم
4: أمانو تري شيء ولاد التل ننسى الأسم عنا يفراش لي يكون ولاد قدام لباسة قدامكم تو فعل دارس من لينا
5: بارك الله فيكم بارك الله فيكم أزميتوا مثلكم سالف هيبة بزحام يعني قليل أقول لك قبو أو أقول لك على جاره سن نيف عاي وسيد يايتو سبت اللي كرهاشم وشيك السوق اللي لفاشل لفلسفاتكم من دأزمكم منه العادات وقيمنا شعبكم قلوا حفظه ريشاي وسلمامك ما ألا تبو من إلا درسوا من إلا وحر

0: نجح وكره دائما يعني مثل ناتو.
1: فعلا مثالية ناتو.
0: أيوة، لكن دون سادة لقار بدل ناحودا ناي كله قبي. وبحبر هي نتعوتو تو ونعوتو. اللي يتولى اللي تحزل هلا.
2: أمان. سنة أمان.
3: قبل.
2: سنة أمان.
4: يهو يهو. إلا بس أفاند. كل اللي بيركب أفاند.
0: من اللي عبد رسالة؟
4: ألبوني. وخصوصا يا جماعة البارح كليت مسألة تقول كلمتكم فلسفتها وأنا من إلا يوم وحر العادة هنا ولا سوالف اكتبوا اكبوت بس
0: استاهل لا تكتبت ولا تحفزت هي سنة تتبدي قروم وديكا
5: يا جماعة الكير بس حتى حاجات بس لازمنا انتبهكم حين من أمان كل إيرا إمامكم سلعنا أزود ضحك لها بلا مناسب
4: بس
5: أنا هنا تجيب إيه البارح يقلب طرقكم من قبي دي بجبينا ملهيامي وأقربي وفتحي أبرحهمكم سلبطرة وقولوا دوق الجهد
4: بس
2: أبي قبيلنا وعاداته قدم لي ولا أصلا نايم من اللي قبيل حشوم ولدكم يوم حبنوني وعيب ستره سمعنا ليكم ولا حبن اللي أنا أقول دي ما دايم أقول أتليبته
0: قرون قرون
3: بس الله تلهجيه هذا هو قدوم أتمنى رأيكو تمر من نتبع تتبع كم
0: قول لي ما سألت بسم الله

فنوى اري تي في بمكتتال تركو زغوركم من زغوركن انتخابات التنا كما تمسيوم نلومي سمبستر استغمبو ساعه تشع تمش استدالوي هاغراون هاغراون زينات زغرب لكم افرم غدي نمكتتالكم كا بخبرنا عدمكو بغندي ارست زينا فلم فارماستيكا محبر ارترا مبل اسرع حفش او غبايو ابس مراكانيوم ማህበራት አልማዓት ጀራዲን ዑዞባታት ፎርቶ ሰዋን ተሰነይ ምህርቶም ንምዕባይ ከም ሰርሑ ኣረጋጊፆም እታው ንጥፈታት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ብዝተኻየደ ምዕሩግ ስነ ስርዓት ተዛዚሞም

0: عبدالمنان محمد نور كاف 19 كساب 21 مقابيد شحنت شعاتي 284 ازدهايدة عود سرحيت انتاي تباهيلو يسوع
1: وكاوز
0: منو مرسي كاب 19 كساب 21 مقابيد شحنت شعاتي 284 ازدهايدة عود سرحيت انتاي تباهيلو يسوع مرسي سرحيت مدومساس وقاو ازيا حراي اسي مدهاني اب مودة تاشحن تشعات تمتن سبعان شمونتن سوراوي دجن ساحل كابي نابي يزرقاح نيرو
2: كاب سميناوي مراق ساحل كسام ناقفة
0: ملو مرسي اب مودة تاشحن تشعات تمتن سبعان شمونتن سوراوي دجن ساحل كابي نابي يزرقاح نيرو يا تحطو مرسي كاب سميناوي كفال ساحل كساب ناقفة صالح عثمان ابصر حيت فنقل كابز تساتفا ناي حزبو گمبار تانكتات ابسغالت قطان كابز تهرما سلسته تقس
1: تايجر جاغور كوماندر
0: منو ملسي ابصر حيت فنقل كابز تساتفا ناي حزبو گمبار تانكتات ابسغالت قطان كابز تهرما سلسته تقس يعني راه تحطو ملسي جاغوار كوماندر كومون تايجر فتحاوي تصفو درق اب مقابيت شحنت شعاتي متن سامانيان سلستن زجمري كالاي قاس وفريق ايحكو خب إلوز سميو شابعي ورار معاس تزازيمو
3: اب مفارق نحاسة شحنت شعاتي متن سامانيان سلستن
0: ملو ملسي درق اب مقابيت شحنت شعاتي متن سامانيان سلستن زجمري كالاي قاس وفريق ايحكو خب إلوز سميو شابعي ورار معاس تزازيمو ياتبنيرا اب مفارق نحسي شحن تشعات تمتن سمانيان سلستي ملو ملسي رغيولو حراي حجي دما ابناي مود اتا حطو اب رابعي حطو انا نسجل زلنا عبد المنان محمد نور صلاعي كم قبر ملسي نايتي اب سرحيد فنقل زوردو سعرات اب العلي سلماويان سبات زوردو هلكيت انتاي تباهلو يسوع
1: كبساتب
0: ملو مرسي صلاعي كم قبر مرسي نايتي ابصر رحيت فنقل زوردو سعرات ابلعلي سلماويان سباس زوردو هلكيت انتاي تباهلو يسوع مرسي كبساتيو ناي كلاسترن نابالن بمباتات بمدرباي لعلي كلتم اتن سبات زهالة غلو كبسات يبهال مالتيو ملو مرسي رغيبونو إساي مدهاني صفحات زوبا سميناوي كايح بحري استاد كندي يبطه
2: ساسان اربعة شحن كلتميتن ساسان شدشن
0: منو مرسي صفحات زوبا سميناوي كايح بحري كندي ساسان اربعة شحن كلتميتن ساسان شدشتن تربعيت كيلومتر يتمرس صالح عثمان نو زوبا فرو ببزحي اب زوبا سميناوي كايح بحري زفرن زهالخن تفتاوي فروتا انتايو
1: برجيك
0: منو مرسي ببزحي اب زوبا سميناوي كايح بحري زفرن زهالخن تفتاوي فروتا انتايو نيرا حطو مرسي برجيك اب كباب امبيرمي كمون كساب شعب ببزحي يفرم فتحاوي تصفو مجزاتي ايطاليا ابشحن شمون تمتن تسعة عامة مهرات ارترا قزاتي الو دحر مقو واجو رئيسي كتمقو من كتكونيو والسينو
3: باطع
0: ملو مرسي مجزاتي ايطاليا ابشحن شمون تمتن تسعة عامة مهرات ارترا قزاتي الو دحر مقو واجو رئيسي كتمقو من كتكونيو والسينو يعني راحتو مرسي دمما باطع امباركس زخبركم من زخبركم تخاتتلتنا مدب وددر تاريخاوي فلتات بويا ابناي مزازمي مدرخ زتخايد وددر ابزي تزازي ملو زمتي بناي شلمات معدال مدب يرخبنا كساب شعو سناي صنحوت

0: عندنا في الحي تشبيه كما يكونوا زد عوادة كابن الزباء ويش نقول لك غادي مال اسعي من هنا نزابة تابلت فول زغورة تابلت
1: حرس
0: زغورة تابلت زغورة تابلت زغورة تابلت زغورة تابلت

المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتنان، سهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. جمعية الصيادلة الإرترية تعقد مؤتمرها العام. وجمعيتي البساتين في فورت الساوة وتسني تعقد مؤتمرها. اختتام الأنشطة الرياضية لمدارس الإقليم الأوسط في أجواء حماسية. حكومة مالي تكسر حصار باماكو وتكشف تورط عسكريين في هجمات. الرئيس الكوبي يندد بتهديدات ترامب لبلاده. والصين ترد على عقوبات واشنطن بشأن النفط الإيراني. أهلا بكم. عقدت جمعية الصيادلة مؤتمرها العام 20 يوم الثاني من مايو في فندق أسمر بالاس تحت شعار ضمان الأمن الصحي بتعزيز كفاءة الصيدلة. وشكر رئيس الجمعية السيدة أبرها جابريل لجنة تحضيرية موضحا بأن اكتساب تجربة ومعرفة مثمرة في تطور الجمعية. وقال إن إقامة جمعية مهنية أمر سهل، لكن ضمان استدامتها يمثل تحديا، مضيفا أن الجمعية تزدهر بوجود شعور قوي بالملكية وأخلاقيات عمل قوية لدى الأعضاء الشباب، غير أن التطور العام يتطلب المشاركة الوعية لجميع الأعضاء. وقدمت في المؤتمر تقارير عن مختلف اللجان ومناقشة قضايا العضوية وأنشطة التوعية ومراجعة الدستور الجمعية والأنشطة المالية. وطرح المشاركون إنشاء مجلس استشاري وتوضيح تقارير الدخل والنفقات ودفع الأعضاء رسومهم في الوقت المحدد وزيادة وعي الأعضاء بإرشادات وقواعد الجمعية وتوصيل المعلومات إلى الأعضاء في الوقت المناسب.

سبب. وتم في الختام هيئة إدارية جديدة من 12 عضوا ولجنة مراجعة مالية داخلية. تأسست جمعية الصيادلة التي تضم حوالي 380 عضوا مسجلا في أغسطس لعام 1992 وتنشط تحت إشراف وزارة الصحة. عقدت جمعية أصحاب البساتين في مديرتي فورتساوا وتسانيه مؤتمرها يوم 24 و28 من أبريل المنصرم بالتأكيد على العمل لزيادة إنتاجهم وتلبية الطلب المحلي أو الطلب المحلي. ودعا رئيس جمعية بساتين إقليم القشبركة السيد حاج داود حاج محمود في مؤتمر فورتوساوا الرابع والمؤتمر تسانية السابع، دعا إلى التأطير في جمعيات على مستوى الإقليم والمديريات لضمان نجاح الجهود التي تجري جمعيا. وأوضح رئيسا الجمعيتين أن المزارعين المؤطرين في الجمعيات يقدمون مساهمة كبيرة في تلبية الاحتياجات المحلية من خلال التغلب على الصعوبات الطبيعية ونقص المواد المرحلية. وأشار مدراء المديريات إلى أن نقص الوقود وعدم كفاءة استخدام الأراضي وملوحة التربة والمياه والأسواق المواتية من التحديات الرئيسية، منادين المزارعين بإدخال الطاقة الشمسية واستخدام الأسمدة الطبيعية وتناوب المحاصيل وزراعة المناطق التي يمكن التحكم فيها والحفاظ على الموسم الزراعي المناسب. ودعا حاكم إقليم القشبركة السفير محمد علي حروية البستانيين إلى الامتناع من الممارسات التي تعيق الإنتاجية وتنتهك مرسوم إدارة استخدام الزراعة المروية، موضحا بأن العرض المقدم في الأسواق غير مرضي. اختتمت الأنشطة الرياضية لمدارس الإقليم الأوسط للعام الدراسي 2025-2026 والتي استمرت لثمانية أشهر تحت شعار الأنشطة الرياضية الطلابية قوة دافعة للتغيير، اختتمت يوم أمس في استاد أسمرة في أجواء حماسية. وفي كلمته خلال حفل الختام الذي افتتحته وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد، قال الأستاذ موساسكي جرزجير مسؤول قسم الرياضة في فرع التعليم بالإقليم الأوسط إن أكثر من 14 ألف طالب شاركوا في 12 منشط رياضي هذا العام وأن مشاركة الإناث كانت متساوية. وأضاف أن الرياضة تعد سمة بارزة للهوية الوطنية في عصرنا الحالي، تتجاوز كونها مجرد ترفيه، وأن وزارة التعليم تطلع بدور محوري في تعزيز ثقافة رياضية وطنية متطورة من خلال المدارس وتأهيل جيل جديد من الشباب الذين يمثلون فخر الوطن، مقدما شكره للمعلمين والقائمين على رعاية الطلاب ووسائل الإعلام على جعل الحدث ناجحا. وخلال الحفل توجت المديرية الجنوبية الشرقية في جميع الرياضات من بين المديريات السبع ومدرسة بركة بطلة متفوقة على 22 مدرسة ثانوية في جميع الألعاب الرياضية، كما فازت مدرسة حلايا الثانوية ببطولة كرة القدم النسائية. وفي الختام وزعت شهادات تقدير على الجهات الحكومية والأفراد الذين ساهموا في إنجاح الأنشطة الرياضية. أقيم أسبوع الثقافة والريادة لطلاب الإقليم الجنوبي في الفترة من الأول إلى الثالث من مايو في مدينة مندفرة تحت شعار مهرجان الطلاب الثقافي الرياضي للتماسك الوطني. تضمن الأسبوع الذي حضره طلاب المدارس المتوسطة والثانوية من مدارس 12 مديرية مباريات كرة القدم وكرة الطائرة والسلة، بالإضافة إلى مسابقات في المعلومات العامة والدراما والرسم والموسيقى والشعر والمناظرة والابتكار والتصنيع. وأوضح الأستاذ بلاي نور حسين من منسقي البرنامج أن الأسبوع يساعد إلى جانب خلق الأرضية للطلاب للتعرف على هواياتهم وتبادل الخبرات في تعزيز الترابط الوطني والوئام. وقال مسؤول قسم الإدارة والمالية في إدارة مديرية مندفرة السيد قبر قرقيش قبر مدهنة إن أسبوع الطلاب الذي ينظم سنويا بالتزامن مع عيد الاستقلال يمثل فرصة للطلاب للتعرف مع طلاب المناطق الأخرى.
أقيم في مديرية عتكلزان في 30 من أبريل والأول من مايو معرض للكتاب والابتكار. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد نرأيو رزاني أن البرنامج هدف ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز القدرات والإبداع، وذلك هذا المجتمع بشكل عام والطلاب والشباب بشكل خاص. ودعا مسؤول الثقافة والريادة والصحة الأستاذ سلمون صقاي الشباب، دعاهم إلى تنمية ثقافة القراءة وحث الآباء على متابعة البرنامج ودعمه. من جانبهم أشار المشاركون إلى أن المعرض يسهل الحصول على الكتاب المطلوب بسعر مناسب وحثوا على تطويره وضمان استمراريته. يقام معرض الكتاب 6 ومعرض الابتكار والتصنيع 3 في إقليم عنسبة هذا العام. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أكدت الحكومة المالية فرض سيطرتها التامة على الأوضاع الأمنية في العاصمة باماكو وتأمين كافة مداخلها والحدود الدولية، معلنة إحراز تقدم ميداني في المناطق الشمالية، في حين كشفت عن تورط عناصر من الجيش في التخطيط والتسهيل للهجمات المسلحة الأخيرة التي استهدفت مواقع حيوية. كما أكدت السلطات المالية وصول قافلة إمدادات ضخمة لإنهاء أزمة الوقود في وقت انكشفت فيه التحقيقات عن تفاصيل صادمة حول تورط جنود عاملين ومسرحين في الهجمات المسلحة الأخيرة. وفي تطور أمني لافت، كشف البيان الحكومي الذي نقله التلفزيون الرسمي عن اعتقال عدد من عناصر الجيش المالي للاشتباه في مشاركتهم في تنفيذ هجمات وقعت يوم السبت الماضي والتخطيط لها. وعلى الصعيد الميداني في الأقاليم، شددت الحكومة على أن قواتها تواصل التقدم في المناطق الشمالية لاستعادة السيطرة على الواقع التي سقطت بيد المسلحين، وصفة عملية استرجاع تلك المناطق بأنها مسألة وقت لا أكثر. ندد الرئيس الكوبي ميغيل دياب بتهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبلاده، واصفا إياها بأنها بلغت مستوى خطير وغير مسبوق. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات والوقوف بوجه أي عدوان عسكري محتمل. وجاءت تصريحات دياز كانيل ردا على تهديدات أطلقها ترامب لمح فيها إلى إمكانية السيطرة على كوبا، مشيرا إلى احتمال توقف حامل الطائرات الأمريكية عند الجزيرة في طريق عودتها من إيران. وكتب الرئيس الكوبي على وسائل التواصل الاجتماعي أن واشنطن ترفع مستوى العدوان العسكري إلى آفاق خطيرة، مطالبا الشعب الأمريكي والأسرة الدولية بتقرير ما إذا كان سيسمح بارتكاب عمل إجرامي جذري كهذا، محذرا في الوقت نفسه من أن أي معتدي لن يجد في كوبا سوى المقاومة ولن يجد أبدا الاستسلام. وأوضح الرئيس الكوبي أن أي تدخل عسكري أمريكي سيهدف في المقام الأول إلى خدمة مصالح مجموعة محدودة لكنها غنية ونافذة من المهاجرين الكوبيين في فلوريدا، واصفا إياهم بأنهم يتحركون بدافع الانتقام والهيمنة. أعلنت وزارة التجارة الصينية عدم اعترافها بالعقوبات الأمريكية بشأن استيراد النفط الإيراني. وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن العقوبات الأمريكية ينبغي عدم الاعتراف بها أو تنفيذها أو الامتثال لها. وأضافت أن العقوبات تحذر أو تقيد بشكل غير صحيح الشركات الصينية بأنشطة اقتصادية وتجارية وأنشطة ذات صلة مع دول ثالثة، وتنتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. كما نقلت وكالة أنباء الصين شينخوا عن الوزارة قولها إن أمرا قضائيا صدر من الوزارة لوقف العقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات تكرير الصينية بشراء النفط الإيراني. وكانت شركة هنجلي بتروكيميال هي من أكبر شركات التكرير المستقلة غير حكومية في الصين، قد نفت في وقت سابق إجراء أي معاملات تجارية مع إيران بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 1 الشركات التابعة لها بسبب ما قالت واشنطن إنه شراء نفط إيراني.
أفادت الفلبين بأن آلاف الأشخاص تم إجلاءهم من المنطقة الواقعة جنوب مانيلا بعد ثوران بركان مايون، فيما نصحت السلطات السكان بالابتعاد عن منطقة الخطر ضمن نطاق 6 كيلومترات. وأصدر معهد علم البراكين مستوى التعذير الثالث ضمن مقياسه المكون من 5 درجات، مشيرا إلى تسجيل نشاط استرومبولي وثورات

حمم قصيرة الأمد من أحد أكثر البراكين نشاطا في جنوب شرق آسيا وفقا لبروبانغ، كما حذر المعهد من مخاطر الانهيارات الأرضية وتدفقات الحمم. ووفقا لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، فإن نحو 1500 أسرة تقيم حاليا في مراكز الإيواء. وغطى تساقط كثيف للرماد عدة بلدات في إقليم ألباي، ما تسبب في تعطيل حركة المرور. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم ما جاء فيها. جمعية الصيادلة الإريترية تعقد مؤتمرها العام. وجمعيتا البساتين في فورت الساوا وتستني تعقد مؤتمرها. اختتام الأنشطة الرياضية لمدارس الإقليم الأوسط في أجواء حماسية. حكومة مالي تكسر حصار باماكو وتكشف تورط عسكريين في هجمات. الرئيس الكوبي يندد بتهديدات ترامب لبلاده. والصين ترد على عقوبات واشنطن بشأن النفط الإيراني. سادة السيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إن تطعيم الأطفال يتم عبر جرعة تعطى بالفم أو الوخز للوقاية الدائمة من الأمراض والإعاقة والموت، وهي عملية مجربة أثبتت فعاليتها.
1: لذا من واجبي ومن حق أولياء الأمور أن يعرفوا متى وكم مرة يطعم أطفالهم، ومن ثم يطبقوا ذلك عمليا.
0: يطعم الأطفال في بلادنا 6 مرات.
1: يتم تطعيم الرضيع لحظة ولادته ضد السل والشلل.
0: تتواصل عملية التطعيم بعد ذلك في 3 مراحل، أي بعد 1.5 شهر من الولادة، ثم بعد 2.5 شهر، ثم بعد 3.5 أشهر.
1: تقدم في عمليات التطعيم 3 جرعات متماثلة، وهي ضد التهاب الحلق والسعال الديكي والتيتانوس والتهابات الكبد والتهابات الرئة والتهابات الغشاء الخارجي للمخ والشلل والإسهال الناتج عن فيروس روتا.
0: في عملية التطعيم 5 و6، أي عند عمر 9 أشهر و18 شهرا، تقدم للطفل 2 جرعة ضد وباء الحصباء.
1: إن عملية التطعيم هي مسألة أساسية جدا للحياة بعد الطعام بالتأكيد.
0: لا ينبغي إطلاقا مقاطعة عملية التطعيم دون استشارة الطبيب المختص بذريعة حدوث آثار جانبية مثل الحمى والإسهال والحساسية وغيرها.
1: على أولياء الأمور حفظ بطاقة التطعيم بشكل جيد وإبرازها لحظة التطعيم.

0: ولل وديقك وفقرك قل يديكم بعدهم كمان قل يديك لتفانيهم إن شاء الله.
1: حد قاد ديب أمان لأتن كبد جقر علم شام ومقهفلة لترأديبا حداس مسلسل حد قاد
2: يختم بلس يختم شفتيت انتم انا مثلي قومات انا مثلي
3: قومات لمنا قلقيتنا مثلل
4: فتيكا انبلكا قل انبري يقدرني من كلف انتين قلبوني قلب ببلينا عليك

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار أقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. جمعية الصيادلة تعقد مؤتمرها العام. آليات الحراسة الحكومية تقدم خدمات الحراسة بأسعار مدعومة في أقردات. جمعيتي البساتين في فورتو ساوا وتسني يعقدان مؤتمرهما. ترامب يعلن عملية لتحرير السفن في مضيق هرمز. أستراليا واليابان توقعان اتفاقات في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية. وأوبك بلاس يوافق على ثالث زيادة للإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقدت جمعية الصيادلة مؤتمرها العام 20 في 2 مايو في فندق أسمرا بالاس تحت شعار ضمان الأمن الصحي بتعزيز كفاءة الصيدلة. وشكر رئيس الجمعية السيد أبرها قبري اللجنة التحضيرية موضحا بأن اكتساب تجربة ومعرفة مثمرة في تطور الجمعية، وقال إن إقامة جمعية مهنية أمر سهل لكن ضمان استدامتها يمثل تحديا، مضيفا أن الجمعية تزدهر بوجود شعور قوي بالملكية وأخلاقيات عمل قوية لدى الأعضاء الشباب، غير أن التطور العام يتطلب المشاركة الواعية لجميع الأعضاء. وقدمت في المؤتمر تقارير عن مختلف اللجان ومناقشة قضايا العضوية وأنشطة التوعية ومراجعة الدستور الجمعية والأنشطة المالية. واقترح المشاركون إنشاء مجلس استشاري وتوضيح تقارير الدخل والنفقات ودفع الأعضاء رسومهم في الوقت المحدد وزيادة وعي الأعضاء بإرشادات وقواعد الجمعية وتوصيل المعلومات إلى الأعضاء في الوقت المناسب. وتم في الختام هيئة إدارية جديدة من 12 عضوا ولجنة مراجعة مالية داخلية. تأسست جمعية الصيادلة التي تضم حوالي 380 عضوا مسجلا في أغسطس من عام 1992 وتنشط تحت إشراف وزارة الصحة. تواصل آليات الحراسة الزراعية التي وفرتها الحكومة في مديرية أقردات تقديم خدمات الحراسة للمزارعين بأسعار مدعومة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد كسة جبري يوهنس أن خطة الموسم الزراعي الحالي تستهدف حراسة نحو 6200 هكتار، مشيرا إلى أن برنامج حراسة 1500 هكتار يسير بشكل جيد ووفق ما هو مخطط له. من جانبه أكد عضو مؤسسة الغلال والمواشي ومنسق الفريق العامل في الميدان الشاب عبل الجبر ميكائيل أن خدمات الحراسة المقدمة تأتي ضمن حزمة متكاملة من الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية وتحسين مردود القطاع الزراعي. بدوره أشار الخبير الزراعي الشاب ملقيتا جبر تنسائه إلى أهمية عمليات الحراسة في تحسين خصوبة التربة وضمان احتفاظها بالمياه بشكل أفضل، داعيا المزارعين إلى تبني هذه الممارسات لتعزيز الإنتاج الزراعي. عقدت جمعية أصحاب البساتين في مديريتي فورتو ساوا وتسني مؤتمرها يومي 24 و28 من أبريل المنصرم بالتأكيد على العمل لزيادة إنتاجهم وتلبية الطلب المحلي. ودعا رئيس جمعية بساتين إقليم القاشبركة السيد حاج داود حاج محمود في مؤتمر فورتو ساوا الرابع ومؤتمر تسني السابع إلى التأطير في جمعيات على مستوى الإقليم والمديريات لضمان نجاح الجهود التي تجري جماعياً. وأوضح رئيس الجمعيتين أن المزارعين المؤطرين في الجمعيات يقدمون مساهمات كبيرة في تلبية الاحتياجات المحلية من خلال التغلب على الصعوبات الطبيعية ونقص المواد المرحلية. وأشار مدراء المديريات إلى أن نقص الوقود وعدم كفاءة استخدام الأراضي والأسواق غير المواتية من التحديات الرئيسية، منادين المزارعين بإدخال الطاقة الشمسية واستخدام الأسمدة الطبيعية وتناوب المحاصيل وزراعة المناطق التي يمكن التحكم فيها والحفاظ على الموسم الزراعي المناسب. ودعا حاكم إقليم القاشبركة سفير محمود علي حرية البساتين إلى الامتناع عن الممارسات التي تعيق الإنتاجية وتنتهك مرسوم إدارة واستخدام الزراعة المروية، موضحا بأن العرض المقدم في الأسواق غير مرضٍ.
أقيم أسبوع الثقافة والرياضة لطلاب الإقليم الجنوبي في الفترة من الأول إلى الثالث من مايو في مدينة مندفرة تحت شعار مهرجان الطلاب الثقافي الرياضي للتماسك الوطني. تضمن الأسبوع الذي حضره طلاب المدارس المتوسطة والثانوية من مدارس 12 مديرية مباريات كرة القدم وكرة الطائرة والسلة، بالإضافة إلى مسابقات في المعلومات العامة والدراما والرسم والموسيقى والشعر والمناظرة والابتكار والتصنيع. وأوضح الأستاذ بلاي نور حسين من منسقي البرنامج أن الأسبوع يساعد إلى جانب خلق الأرضية للطلاب للتعرف على هوياتهم وتبادل الخبرات في تعزيز الترابط الوطني والوئام. وقال مسؤول قسم الإدارة والمالية في إدارة مديرية مندفرة سيد جبريسوس جبر مدهن أن أسبوع الطلاب الذي ينظم سنويا بالتزامن مع عيد الاستقلال يمثل فرصة للطلاب للتعرف مع طلاب المناطق الأخرى. أقيم في مديرية عتكليزان في 30 من أبريل والأول من مايو معرض للكتاب والابتكار. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية سيد نر أيور الزناه أن البرنامج هدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز القدرات والإبداع لدى المجتمع بشكل عام والطلاب والشباب بشكل خاص. ودعا مسؤول الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ سلمون تزقاي الشباب إلى تنمية ثقافة القراءة وحث الآباء على متابعة البرنامج ودعمه.

من جانبهم أشار المشاركون إلى أن المعرض يسهل الحصول على الكتاب المطلوب بسعر مناسب وحثوا على تطويره وضمان استمراريته. يقام معرض الكتاب السادس ومعرض الابتكار والتصنيع الثالث في إقليم عنسبة في هذا العام. أكد مختصون في المجال الصحي أن ممارسة النشاط البدني المنتظم تلعب دورا كبيرا في الوقاية من الأمراض المزمنة والمساهمة في علاجها، وذلك خلال محاضرة توعوية أقيمت بمدينة كرن في الأول من مايو الجاري. وأوضح الطبيب العام بمستشفى كرن الدكتور مانيل جبرتنسائي أن النشاط البدني هو حركة منظمة ومتكررة تهدف إلى تنشيط عضلات الجسم، مشيرا إلى أهميته في الحد من عدد من الأمراض المزمنة من بينها ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية، إضافة إلى السمنة وارتفاع الكوليسترول وبعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والقولون. وفي ختام حديثه شدد الدكتور مانييل على أهمية اتباع عادات غذائية سليمة مرتبطة بالنشاط البدني من خلال تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات قبل التمرين وشرب كميات كافية من المياه أثناءه، إضافة إلى تناول أغذية غنية بالبروتين بعد الانتهاء منه لضمان تحقيق الفائدة المرجوة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، كونوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان. وأشار الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في إطار بادرة إنسانية تهدف لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. ولم يقدم ترامب سوى تفاصيل قليلة عن الخطة التي قال إنها ستساعد السفن وأطقمها التي لا تزال محتجزة في المضيق وتعاني نقصا في الغذاء وإمدادات أخرى في ظل إغلاق إيران هذا الممر المائي الحيوي. من جهته حذر مسؤول إيراني بارز من أن بلاده ستعتبر أي محاولة أمريكية للتدخل في مضيق هرمز بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. وأعلن رئيس مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار. اتفقت أستراليا واليابان على زيادة التعاون في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية، وذلك خلال لقاء رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاشي بنظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيز في إطار زيارة تستغرق 3 أيام إلى البلاد. وبعد توقيع اتفاقية دفاعية تاريخية في الشهر الماضي، اتفق البلدان على تعزيز سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء والمعادن الحيوية. وتزود أستراليا اليابان بنحو ثلث إمداداتها من الطاقة، وتعد أكبر سوق لها من الغاز الطبيعي المسال. وتسعى الدولتان إلى تعزيز إمدادات الطاقة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي يضغط على حركة التجارة. كما تراقب الشركات اليابانية عن كسب التطورات في صناعة الغاز الطبيعي المسال بأستراليا، بدءا من خطر الاضطرابات في منشأة غاز رئيسية وتصاعد الضغوط السياسية وحتى زيادة الضرائب على الصادرات. اتفقت 7 دول في تحالف أوبيك بلاس على زيادة إنتاج النفط بمقدار 188,000 برميل يوميا في يونيو، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي. وفقا لبيان صادر عن منظمة أوبيك، تشمل الزيادة كلا من السعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وروسيا وسلطنة عمان التي أكدت التزامها باستقرار السوق. وكانت الدول الرئيسية في أوبيك بلاس اتفقت مطلع أبريل على رفع الإنتاج بمقدار 206,000 برميل يوميا اعتبارا من مايو في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الحرب مع إيران على إمدادات النفط. وفي هذا الإطار أشارت تقديرات أوبيك إلى أن دول التحالف فقدت نحو 7.7 مليون برميل يوميا من إنتاجها النفطي منذ اندلاع الحرب. وبلغ إنتاج دول التحالف خلال مارس نحو 35 مليون برميل يوميا مقارنة مع 42.7 مليون في فبراير. في النبأ الأخير، أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح قمرها الصناعي الجديد لرصد الأرض على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من قاعدة فان بيرك الفضائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.
ويمثل هذا الإطلاق إنجازا تاريخيا لسيول لكونه أول قمر صناعي متوسط الحجم يتم تطويره بشكل مستقل تماما تحت قيادة القطاع الخاص، ما يكرس تحول استراتيجية الفضاء الكورية من النموذج الحكومي إلى النموذج الصناعي. وانطلق الصاروخ حيث استهدف القمر مدارا أرضيا منخفضا على ارتفاع 498 كيلومترا، ومن المقرر أن يبدأ القمر الذي تبلغ كتلته 534 كيلوغراما مهامه الرسمية في النصف الثاني من العام الجاري بعد فترة تشغيل تجريبية تمتد لأربعة أشهر، حيث سيوفر صورا عالية الدقة تصل إلى 0.5 متر بالأبيض والأسود لدعم إدارة الأراضي والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين. جمعية الصيادلة تعقد مؤتمرها العام. آليات الحراسة الحكومية تقدم خدمات الحراسة بأسعار مدعومة في أكوردات. تنظيم أسبوع الطلاب الثقافي والرياضي في الإقليم الجنوبي. ترامب يعلن عملية لتحرير السفن في مضيق هرمز. أستراليا واليابان توقعان اتفاقات في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية. وأوبيك بلس يوافق على ثالث زيادة للإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، وخاصه المتابعين متابعين مشاهدين الو دبي. جمعة مباركة علينا وعليكم اعزائي المشاهدين. طبعا زي ما انتم عارفين شهر 5 شهر مايو العظيم، الليله يوم 1/5. احب اهني كل العمال، اليوم اجازه حقتهم، اليوم عيد حقهم. احب اهنيهم بالمناسبه دي، اقول لهم كل سنه وانتم طيبين عبر برنامج الو دبي. جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب. الليلة أغانينا أغاني، طبعا زي ما قلت لكم أغانينا السنة دي والشهر ده، طبعا زي ما أنتم عارفين السنة 35 قاعد نحتفل بعيد الاستغلال تحت شعار صمودنا ضماننا. أغاني وطنية جميلة جدا عملت لكم برنامج ألو دبايوة للأسبوع ده، إن شاء الله يا رب تعجبكم. فتوات مدب ألو دبايوة كمي غنيهم مدبكم مدب ألو دبايوة بغت تتام مزيعتكم اللاك بستودي أري تي في. جمعة مباركة نبلكم دو تعذبتنا لهم معلتي كمتي تفلتو معلتي سرحتني يا بعل بعل عبيو يوهاناك بلوم دليل ملؤم سرحتني تات عدنا بملؤم يوهاناك بلوم دليل اندقنا يوهانا مخنيات بعل ناس النت سلسان حمشي عمد يوهاناك بل دليل صنعتنا واحسنا يتبل زي عمد تيمانا درفتاتنا كم تعزب لكم مدب ألو دبايوة تطعم درفتات ناي هقراوي درفتات مريض لكم الله إن شاء الله يا رب دستب لكم مجمرتا درفنا لهم معلتي مرة عمت درفيا كفتوة معتي أنا لتمزاوينا أو بكر حجي حسن وأوريون صالح جيشنا تبليا مرة قلي عينتي يا زيادة درفي أنا ناي بحقي فتوة. أعزائي المشاهدين أول أغانينا حتى

للفنان الكبير الفنان المبدع أبو بكر حجي حسن وأوريون صالح. جيشنا عنوان الأغنية، أغنية جميلة جدا وأنا بحبها خالص. الليلة افتتحنا بها برنامجنا، برنامج أول الدوايوة، وأحب أهني الفنانين بمناسبة عيد الاستغلال المجيد وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. صنعتي أسمعنا.

0: تعزيم سلام كل حزب إريترا أوشتين أوز أي الحيلتات من كل خال يوهانا بعنا تنت تلفون اللني هلو مرحبا ألو دبايوة هلو
1: هلا
0: مرحبا أهلا وسهلا. من كبير؟
1: مرسل موسى
0: من كني حبي؟
1: مرسل موسى
0: حراحة بسلامتي بلي تفضلي.
1: من دين مرتاح كمو ويلكي
0: طب حبيبتي كم يعيلكي نسخي؟
1: ودي
0: حبيبتي سلامتي بلي تفضلي.
1: من دين مرتاح بابي بابين وسامان إل عبنك.

0: بركب
1: حاضر حراي
0: نمامية جماوية محاري
1: حراي
0: نعبي أبرتها
1: حاضر حراي
0: نحوي مدخل نقصه نصفات وحوي مريم نقصه
1: حراي
0: نذبح حقوي أبكر نركبون محارب براخي تبر سلمون
1: حاضر حراي
0: نصفات مع قطعتي في مول محاري
1: حراي
0: هينوك محاري حابن محاري سيراك محاري
1: حاضر
0: سمزجان محاري
1: حراي
0: يشو محاري
1: حاضر
0: صمون صوت واحد من ساعتي تيروز مثلا غيري مارس
1: حراي
0: أب وقاز أو وقاز الكبا في ذن محاري إن إيدي محاري سلام كبين دي
1: حاضر حراي
0: نصوت ومسيانة زر مريم مصديون ناتنا زر مريم
1: حراي
0: وكلهم صدرا بيتو
1: حاضر حراي
0: أب بعدها زركو دا داويد تولد نص بيت ناتنات هانت مش كلهم دقوم
1: حاضر حراي
0: قومون عم بعدها يقصوا بغانا بعد منا حبتين مش كلهم في درابيتون
1: حاضر حراي
0: قومون أبعتي كده زان زركبوا نعبيه سلام كلهم دلي
1: حراي
0: أب ميركز زركبوا رويني مش بعد بيتها زرعي مش كلهم في درابيتها ليا إن ليا ليا مياتن
1: حاضر حراي
0: قمون أب بمولهم قدوتنا بعد قدوتنا سلام كلهم دلي
1: حراي وديكي
0: أوه
1: حراي حبيبتي شكرا يغني لنا.
0: يعني
1: الو نيكالي تليفون. الو مرحبا. الو دابا ايوه الو
2: هلو سعد احمد
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سب دقام عاد غيح
2: عمري جدريس
1: مرجديس كيف الحال؟
2: والله الحمد لله انا بعد خميس لغي
1: الحمد لله طب الحمد لله
2: كنيات ناصرنات زهونه كباخه جمري
1: حراي
2: ناصرنات نزمصو نتوم جيغانو نسنكولان
1: حراي
2: نزيوم ناصرنات زمصو سلوزخونو برهان سلوز عدلونا نتوم زير ايوا ابغنتين جنن كاتو نتوم زلوخا برهان يريوا سلوزلو نزي زمصو ني جيغانو اغنى سلوزوحدوم انا بس عدي وليدا تمكن بللي
1: حاضر حراي
2: بالمقتل عكتمانا ختم عبد الغيح اتم بلحتي تماهرو مقدمي لكينيري نسان عافية تبقي سومالو قدتم ناي قانتاتات بزعبا كنيات ناسنات جميلو زولو سفورتي تعويتو كموسو لكينيري تخطاتي لكي تخوني
1: تعويتو
2: معنا متيوم
1: طبو عو عو عواتيو كمان يزي هراي
2: عوات انديو لساتا بلح قانتانا حجي خا قطتا نب من دفرة غسيل الله
1: طبو حراي
2: بخلو قدام يتيا تمرح زالا خبز غير مكي اب قتمي ديو بحلف تم تمارو بإنجليز اب قتع زعوقو صاح تمارو اب اسبوع واب بإنجليز باك اقدف يوم
1: اوه ما شاء الله طبو
2: مرة يوم حجي من دفرة صغا عزالا تعوي تاخد متيا قدم يلاون من دفرة بقدامي كعشو قتم غيرهم السعيرة متى على التلفزيون تغطات الكيان رغي
1: وانا قد الناس
2: يجون من سعر اسكي عب كلتنا من سعر تبلي كركتات اللي نابز من سعر اليوم لا
1: حراي
2: هو حجي بمقصد نتي كيلا سولار عدم عدم إبراهيم عبزي قربة نازلو ينفع ولا عائلة سولارات قلني زن قربة بتنا براهن زعدو اليوم أسود ادم ابراهيم اسود يزبال يقول سلام بللي
1: حاضر
2: بمقصد نعبرات كفل سراويت 30 شعتن نعزاز كفل سراويت ود عبدو باركاي داويت نزيومون سلام بللي
1: حاضر حراي
2: بمقصد نب بمحدار كبا عدتا تخون داخ وزدكي نابلات كفتة سراويت اسران شوحاتن
1: حراي
2: بمولهم اب حواتو زركوبو كفتة سراويت اسران شوحاتن بمولهم
1: حاضر
2: اب اجي لها زركوبو بمولهم
1: ሓራይ
2: ብምክንያት ናፅነት ኢና ንድውል ዘለና ፕሪሞ ኣውቲስታ ጀማል ዓሚልኪ እዩ
1: እወ
2: ሓሰን በርከት ጀሚላ
1: ሓራይ
2: ብሕልፊ ናብዚ መደብ እዚ ኩሉ ግዜ ትተሓባብርና ዘለኹም ኣባላት ቴሌቭዥን ኤርትራ ርሑስ ቅነያት ክክለልኩም ይምነ
1: ራይ
2: ሎማዓንተ ከተማና ከተማ ዓዲ ቀይሕ ነጋድያን ኣለዉ ቅዱስ ገርግስ ንግደት ኣሎ ኣብ ከባቢኦምን ክህሉ ይኽእል እዩ እዚኣ ቤተክርስትያን እዚኣ ታሪካዊት ቦታ እያ ኣብ ወራር ወያኔ ክንደይ ስታይ ግፍዕ ዝረከበት ስለ ዝኾነት ተማሃሮ ተሓሲቡ ዝነበረ ናብኣ ዓሊቡ ዝነበረ ሕጂ ግን ተማዕራርያ ፀቢቓ ነጋድያን ኩሎም ይነግዱ ስለ ዘለዉ ንነጋድያን ኩሎም ሰላም በልዮም
1: ሓራይ
2: ኣብ መጨረሻ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ኣብ መበል 35 ዓመት ናፅነት ኣብፃሓና ብሕልፊ ነቲ ዘይተጃህራይ ብዓቕልን ብትሕትናን ዝመርሕ ንክቡር ፕረሲደንት እስያስ ኣፈወርቂ እንኳዕ ኣብ ቅንያት ናፅነት ኣብፃሓካ ይብሎ
1: ሓራይ
2: ናብ ቤት ቁርሲ መረብ ናይ መጨረሻ ክወሰኪ እየ ቤት ቁርሲ መረብ ነዚ ህዝቢ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ቁርሲ ድዩ ኣብ መስተ ድዩ ኣብ ኩሉ ብፅቡቕ ኣመሓይሻ ንህዝቢ ጀባይና ስለ ዘላ ንወናኒ ትካል መረብ እንኳ ሓጎሰካ በዚ ሒዝካዮ ዘለካ ቀፅል በለለይ
1: ሓራይ
2: ነቲ ወናኒ ኩዳር ሳሙኤል ተስፎነ ምስ ወድኻ ህፃን ያርት ዝዓቢ ይግበሮ ዘሐጉሰካ ይግበሮ በልለይ ወደ ሓንኪ ቻው
1: ሓራይ ማ ሰላማ መርጅ
2: መርሓባ ሰዓዴ
1: የለ ጠይ ኣሎኒ ካል ቴሌፎን ኣሎ መርሓባ ኣሎ ደባይዋ ኣሎ
3: ሎ ሄዶ ሰባት
1: መርሓባ ከመይ ውዒልካ መን ክብል
3: በረኸት ይበሃል
1: ኣህለን በረኸት ከመይ ውዒልካ
3: እግዚኣብሔር መዝግን ሎም ሳሚልኮ ኮይነ
1: እዎ ሰላም ትብል ትፈተል በረኸት
3: ኣራይ
1: ከምዚ ናይ በዓል ዑመር እንጂ ይኮንካ ኣለኻ ኣራይ
3: ብመጀመርታ ንብሙሉ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን እንኳ ናብ መበል 35 መዓልቲ ናፅነት ኣብ ጣኸና ትሓኩም ይብል
1: ሓራይ
3: ንቕፃል ኣብ ዙር ገኒ ምስታተፍ ዘሎ ሃገራዊት ካንሳና ዓወትን ኣሳልፆም ምንየላ ከምቲ ልሙድ ዓወት ሒዞም ክመፁና ንፅበ
1: እንሻላ ሓራይ
3: ንምቕፃል ንክብርቲ ወላዲተይ ወይዘሮ ንግስቲ ገብረ ክርስቶስ
1: ሓራይ
3: ንክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ሰየነንታመነ
1: ሓደር
3: ኣብ ሽወደን ትርከብ ሓፍተይ ዮራኖስ ገብረ እግዚኣብሄር ምስ በዓል ቤታ
1: ሓደር
3: ኣብ ሽወደን ትርከብ ሓፍተይ ሴዋን ገብረ እግዚኣብሄር ምስ በዓል ቤታ
1: ሓደር ሓራይ
3: ኣብ ሽወደን ዝርከብ ሓወይ ኪዳነ ገብረ እግዚኣብሄር በዓልቲ ቤቱ ደቁን
1: ሓደር
3: ኣብ ሽወደን ዝርከብ ሓወይ ኤፍሬም ገብረ እግዚኣብሄር
1: ሓራይ
3: ኣብ ኖርዌይ ትርከብ ካፌይ ምስላል ገብረ እግዚኣብሄር
1: ሓራይ
3: ኣብ ገዛ ማንዳ ስልያን ትርከብ ካፌይ ዝውላ ገብረ እግዚኣብሄር ምስ ደቃ ኣርስኬማን ሊብያን
1: ሓራይ
3: ኣብ ፍርያ ዝርከቡ ደቂ ካፍተይ
1: ሓደር ሓራይ
3: ኤቨን ርእሶም ሄርሜላ ርእሶም ኣሌክ ርእሶም
1: ሓደር ሓራይ
3: ንብሙሎም ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ
1: ሓራይ
3: ንብሙሎም ኣባላት ማሕበር ምትሕጋዝ ቀዳማይ ዙርያ
1: ሓራይ
3: ንብሙሉ ህዝቢ ኤርትራ
1: ሓደር
3: ምክልኻሉ
1: ሓራይ ኣበረኻሉ
3: ህዝቢ ኤርትራን ንሓይልታት ምክልኻሉ ኣለኹ ሰምዓ ክለኹ
1: ሓራይ
3: ኣብ በለዛ ትርከብ ምሕረት
1: ሓራይ
3: ሓራይ በቃ ዮሃና ንብሙሉ ህዝቢ ኤርትራን ንተቐብቃቐና ተቐብቃቐኩም ንብሙሎም ኣዳለውቲ መደብ ደባይባን
1: ሽክረን ይቐኒየና ሓራይ
3: ሓራይ ብርክ መዓልቲ ቻው
1: ኣሚን ቻው ማ ሰላም ኣዕዛ ምሻሃዲን እቕኔት ነጃ እቕኔ ጀሚለ ጅደን ልፈናን ሻብ ኣልፈናን መልእከይ ኣብርሃም ቀናሃ ፊ ኣልሰና ኣል2025 ዓመልያት ፍንቅል ፊ ምሰዋዕ ክብረት ዓዘብቲ ደርፍናት መንፅእ ዘላ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ደርፊያ ንመንእሰይ ዓብዪ ድምፃዊና ዲና ንብሎ መንእሰይ ድምፃዊና መልእከይ ኣብርሃም ከዘምረልክየ ኣብ ስርሒት ፍንቅል 225 ደሪፋ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ደርፊያ ወላ እቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ተሳዕሲዑሎ ኣነ መረ ተገሪመ ክንሰምዓይና ብሃንፃ

0: أعزائي المشاهدين، بمناسبة عيد استغلال فناننا الكبير فنان البداويات والدرف، أقول لكم كل سنة وأنت طيب. عند اتصال، ألو مرحبا، ألو دبايوة، ألو
1: سعدة كيف عيلك؟
0: مرحبا، كم يعيلكي من قبل؟
1: أنا متكل سامسونج.
0: أهلا متكل، شكر، كم يعيلكي؟
1: جزائر مسكين كيف عيلك واخي؟
0: الحمد لله حبيبي،
1: مرحبا ورينات عمي جاش دبلنا
0: بحكي، شكرا شكرا متكل، شكر، سلامتي بلي، تفضلي حبيبتي.
1: هاي نودي ايدوم
0: حراي
1: نور وعليتي المركز الله تسفم
0: حاضر حراي
1: ولدي نبوي الشامسون تخلاي
0: حراي
1: ندي سمار يوسف
0: حاضر
1: نسانا زلان أموي جروم تخلاي أخواتي

0: حرق قلبي.
1: حرق عادي. انت راح تقولي اتفضلي جميلة.
0: قدام الناس نقول لي ريما ريدوا
1: حراي
0: كمون بقى
1: حاضر
0: عاش ايه بعد ما حواتي عوشتم وزعان ركبوا
1: حراي
0: عبدين مساعد اللو
1: حراي
0: سعاد نصر الدين إبراهيم جمعة
1: حاضر حراي
0: زيت حوي زينب سلمان ندك حوي ما هيثم آدم ربلة فلسين
1: حاضر حراي
0: كمون أموي حليمة أحمد علي وداع محمد صالح محمد علي رمضان محفوظة سبيتو حياة
1: حاضر حراي
0: ونعقي
1: شكرا حبيبتي
0: وان
1: حراي
0: عمر جدريس وان حسن بركات
1: حاضر حراي
0: نقول لهم قرابة بتنا
1: حراي
0: كمون كيريا عرفة مش قرابة بتنا كلن عزمرات رحاس جنات
1: حاضر
0: وانا عفوا نفع صالح
1: حاضر حبيبتي
0: هاي مع السلامة
1: خلاص مع
0: ريما
1: السلامة
0: انت باكي
1: حراي الله ديا ولا تدلي ديا
0: الله الله انت هلو
1: هلو
0: هلو مع زعاد
1: مرحبا كيف الحال
0: تمام
1: الحمد لله طبو حراي
0: انا بقول ابي جميله جميله حسين
1: اها
0: تعالي كاجا ابوي رضوان ابراهيم ابوك حسنه
1: فني
0: بعدي ابراهيم
1: حاضر
0: في حالي نصر الدين ابراهيمو سعدو صالحو سراجو محمدو
1: حاضر
0: في حالي نبي سلمان
1: حاضر
0: مثل أجانين أدم هيثم أدم حسين روبلي
1: حاضر
0: وقليكي
1: شكرا
0: وقل جمعة ألشي وقل هدى مصطفى فاضر
1: حاضر
0: وقل أمير
1: حاضر
0: وقل يلكا ومعروفة ومحفوظة
1: أها
0: وأبوك حليمة
1: فني
0: محمد صالح وحياة
1: حاضر حبيبتي
0: وحبي وحبي وحبي محفوظة
1: سني إن شاء الله حبيت سمعكي إن شاء الله حبيت سمعكي بلكي
0: أيوة سمعني اللي
1: خلاص يلا طيب حبيبتي مع السلامة. أعزائي المشاهدين أغنيتنا جاء أغنية جميلة جدا للفنانة الشابة الفنانة الكبيرة فريهوة بريهو حبراويت عنوان الأغنية دي كبرت عزيز بيدر فنات من تزدلا لدمت أويتنا لعب دمت أويتنا فريهوة بريهو حبراويت يا تبل أرستنا يا تقدر في يوهانا كبلا إذا لي بزي مخنيات بعنات النت لدمت أويتنا تبغت دمت أويتنا فريهوة بريهو نابدر في

0: كابزيات انتي مسيسانة كنا عم تعملي سناكم. هلا انا اعزائي المشاهدين زي ما قلنا السنة دي قاعد نحتفل بعيد الاستغلال 35. احب اهني الشعب الاريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي، وقاعد نحتفل تحت شعار صمودنا ضماننا. عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبايوة. الو
1: الو،
0: اهلا مرحبا. كميع الكام من كبير؟
1: مرحبا، انا كيف صحو سمون بال
0: سيمون
1: صحو سمون
0: حراي سلام تبيل. تفضل كم يعيلك؟
1: داير مزيان. كم يعيلك؟
0: الحمد لله طبو. سلام تبيل. تفضل.
1: مجمرة نملأ هزيرتا نزي بور بعال بعالنا سند الزحنا يوانا بالفتو
0: حراي
1: بمغطار نملأ حيثات مكلة غالي إرترا
0: حراي
1: كاو أوشتن عبد دقن زركب حزبي إرترا
0: حاضر حراي
1: مطال أزرلو أبالات هايلو مريم درغي صوفي سارة
0: حراي
1: سلام كبير دلي
0: كابي تدول لها
1: كاب بلزا
0: كاب بلزا حراي
1: منجز ودسم روم
0: حراي
1: سلام كلهم دلي
0: حاضر
1: أول نخبر ولادي سمون ولدي ميكايل
0: حراي
1: نخبر في ولادي سي إرقاس برهانة
0: حاضر حراي
1: نخلو محواتين نعاقد ما نبازينا بحفشة سلام كبير دلي
0: حراي شكرا يغني لنا
1: اشتي يغني لنا سخيلك غاني نايفكم يوهانس مرحبا لك تيس عن حرم تتقبر لنا رزلسة
0: سوف انزي حلفتني إيرا إيرا خيان أي مود داتين إيرا مزازمي
1: واي يا إيرا أخوان
0: أقاطم يا إيرا خيان
1: أوه
0: من برا

0: عجب شديد. رجعنا لكم من الفنان الكبير الفنان محمد شعبي. عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبايوة. الو الو الو الو مرحبا.
1: يا مرحبا.
0: مرحبا. اهلا.
1: بيتي البرهان الزهر.
0: من قبل؟
1: بيتي البرهان.
0: بيتي ايه؟
1: برهان.
0: كم يعيلكي؟
1: دعينا القوي مثل كم يعيلكي.
0: الحمد لله. طب حبيبتي سلامتي بلي. تفضلي بتقل.
1: هلاك ما جمرتها سلامتها من جري ودغليت.
0: هراي
1: كاو أطي لنا دي عبد سعر عرب زلامة هاي قليت.
0: هراي
1: كاو ناتي لنا قليت عبد حز حز رح زلو.
0: هراي
1: نلوان قليت.

0: حاضر. حراي.
1: سلام قليت أبد سابا زلا
0: حراي.
1: دي كم قليت كابد سابا زلا
0: حاضر. حراي.
1: هذا قليت كومو
0: حراي.
1: نمر هاي تادي
0: حراي.
1: نعم كاس سلام تقولك فتو
0: حراي. شكرا. يغني لي حراي.
1: نكوت بريزيدنت كاس فورتي
0: حراي.
1: ممكن خال حيل تاتي ارسلها
0: حاضر. حراي.
1: وهذا الكليت
0: حراي.
1: حراي يورف يا غني الله يورف يا غني الله خمس خبير كسل استقبل كنات اني الكسل معكم
0: واي حبيبتي. شكرا. يعني شكرا. يغني الله يبلكي.
1: ناي يوهانس كليت درس الاكر
0: ناي يوهنس. اللاتنا اللاتنا قد محجة امس ايه نيري. حراي حبيبتي. عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبايوه. هلو.
2: مرحبا سعاد من دبايوه.
0: مرحبا. كم يعيلكي من قبل؟
2: انا القاني الشيخ انا وعيلك سعادي
0: الحمد لله يا القوية. شكر. كم يعيلكي نسخي بوغانكي؟
2: دحاني ناس الضوء اللي ناس عادي متشوتي نقاطها تلكينا.
0: شكرا. يغني الله يا حبيبتي. سلام تبلي تفضلي.
2: هو سلام زبل نسي صنيعو زي سمع سفور كبر برزنت سياسة فوركي
0: حراي.
2: مثل قال هاجر بمولو
0: حاضر. حراي.
2: لدكاي جميلة جمال نجاة عزازر لو وطعنا سلاما كبرلي
0: حراي.
2: لحضور بعل بيتي
0: حراي.
2: لزفات ومش ودقوا علي من تسير علي
0: حراي.
2: لولو هزي جلدع ولو هزي إرترا لزي مشو قلعا بزار أربون لزو قلعا زحلة فالمقعاني سلام كم لي دلي
0: حق خي مشو قلعا إيش رومي حراي
2: مشو بزار أربون
0: كله
2: ولوتي بزار أربون
0: أها حراي.
2: كان ملو هزي إرترا الملو عند زينا رشس أو دامت رشس بحلنا قلنا تجبرنا هاجرنا تخبر النائب لك سعدي.
0: آمين حبيبتي. حراي. حراي حبيبتي. شكرا. مع السلامة. عندي اتصال. ألو مرحبا. ألو دبايوة. ألو. مرحبا. كم يعيلك من قبل؟ كم يعيلك وكم يعيلك من قبل؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مين معي؟
3: معي في عائشة في كرة.
0: أهلا يا عائشة. عشوشة كيفك؟
3: تمام الحمد لله.
0: وكيف ناس كرن؟ وكيف كرن؟
3: تمام الحمد لله.
0: حبيبتي تسلمي تفضلي.
3: يلا أسلم أول على أبويا.
0: حاضر.
3: وأسلم على أمي مع أخواني كلهم.
0: حاضر. عشوش انقطع منا الخط. ان شاء الله يا رب ترجع اتصلي تاني. هنا عندي اهداء كبرت عزبتي ابزي دبدابي لونين اي مرعتات بمول ام جمرتا دحر فاسقة زلخوم مرعتات كلهم زوجة بركم روحو زقا ما فريتين سقيتين كون مني لكم لصدر بيتكم بمول روحو زقا ما قبلهم. الو الو
4: الو
0: مرحبا. كم يعيلك من قبل؟
4: مرحبا انا ايوب البحال. سلام.
0: اهلا ايوب. حراي. سلام تبيل تفضل. كم يعيلك؟
4: يا بريم زين طبق كمان لك حبيبتي.
0: الحمد لله طب الله.
4: انا كم جرمانيا متي هجي تشنو خلهم كبرات حوات هيدي كيري نخلهم سلام كبلهم يدلي.
0: حراي تفضل غسل.
4: حق عندي ابونا حونا ود فوركي سيا بتعمل فوزو.
0: حراي.
4: حواتك انا كده نمرد له نخلهم بزجال يدلو نخلهم يا سلام كبل يدلي.
0: حاضر. حراي.
4: يا كان غير موثق عندي عيد.
0: معلش اسمعك هان انتهى لك.
4: كان اول حاجة انا تروح درف دحر ناي راكي دحر والد قابر اوبا قابر دحر انت درفنا تالوخ عني درس مسبلني
0: من
4: راكي
0: من اللي كان درافيد؟
4: راكي اوبا قابر.
0: راكي اوبا قابر. حراي ان شاء الله. حراي.
4: حراي سلام يجيب لك الاخوه والله يعني حراي نفرتي عم بسيط.
0: حراي شكرا. يغني اللي حراي.
4: اوكي تشاو
0: تشاو مع السلامه. عندي تلفون. الو. ما عندي تلفون. ابزي كم تجيب لكم ما شاء الله مرعتات بزو حلو ابزي هاد حرفاسي كلهم دحر

0: قاسم شهري، رجعنا من الأغنية العربية الجميلة دي. عند اتصال. ألو مرحبا. ألو دبايوة. ألو.
1: ألو
0: مرحبا. كم يعيل كان من قبل؟
1: براهي أمان يعيل كبلجة.
0: راي براخي سلام تبل تفضل.
1: ما راي بجمر كان بخبور واحد بفحنا بطارنا مشغول.
0: هالراي
1: لا أبو مغلطان مخبر سبعة أنت بيتي كمون لكي كمون ملا تبرا بيتي.
0: هالراي
1: أبو مغلطان سارة أبراهام لي توفيق عمزقي أهلا مريم يوهانس.
0: هالراي
1: أو سمعون منجس مبراتو.
0: هالراي
1: دانا أسمرين.
0: حاضر. هالراي
1: كمون عزيز الله كلهم بسلام مرجع كبر بعالم فاب صحن الله.
0: هالراي
1: هراي
0: شكرا يغني لنا. هراي
1: مرحبا.
0: هراي براخي مع السلامة. أعزائي المشاهدين أغنيتنا جاي أغنية بالنار للفنان الشاب عثمان عمر. كرات عزفتي در فنان تمت زلة بقوان قنارة لدمت أوينا عثمان عمر إذا در فيما بل عسران تشعاتي عمد نبع الناس النت يابسين وروما دريفوا مرة عمت در فيها يوهانا نبلوكا بمخنيات بع الناس النت نعنا بلنا بدر فيها.

0: اعزائي المشاهدين رجعنا لكم الاغنيه الجميله دي. عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبايوه. الو الو
1: تميم علام.
0: مرحبا كميم عيل. كان من قبل
1: ما اكله داويد كاب جندا
0: ما اكله. اهلا كميم عيل. كان ما اكله.
1: الحمد لله وخمي الله
0: طبعا الحمد لله. سلامت بل تفضل.
1: الراي نقعنا معلنا سنتها بقعنا
0: الراي
1: الراي سلامكم بلم دليل الله نقول لهم لا امن برد
0: هالراي
1: نقول لهم ماي ناقفة تساتفتيك على زور
0: هالراي
1: كمون عسران حدن زور ناي ناقفة كادر
0: هالراي
1: كمون يردانوس كيداني
0: هالراي
1: مغنيات حد عمت شمو انت عمتو يوسف ماكله
0: هالراي
1: نامي ماكله
0: حاضر حراي
1: يوليا ماكلة
0: حراي
1: ميرون ماكلة
0: حراي
1: ديبورا ماكلة
0: حراي
1: كله حزب جندع
0: حاضر حراي
1: أمون أملسة داويت مسدكة
0: حراي
1: أدانوس داويت مسدكة
0: حراي
1: نازريت داويت مسدكة
0: حاضر
1: لملم داويت مسدكة
0: هراي
1: أمون أدينا أبابا مسدنا مسدكة
0: هراي
1: أمون نقسم باي
0: حاضر
1: أقول له هزبي إرتران سراويتن سلام روحو سوداء أمس حد يجبر لنا
0: هراي هراي السلام. أعزائي مشاهدي أغنيتنا جاي أغنية بالساوي الفنان الشاب الفنان الكبير محمد نور. السنة دي الأغنية دي غناها في سنة 84.

بلدين لعيد الاستغلال في شمال البحر الأحمر كرات عزبتي درفنات من الزلال لدمتساوينا بساهوية لدمتساوينا محمد زيادة درفي مبل سلسان أربعة عامات بعد نازنت أبسمنا وقيح بحري يدرفوا يوهانا كبلوفتو مخنيات بعد نازنت نعنا نبدرفي.

عدا مشاهدين بالاغنيه دي يكون برنامجي خلص لليوم. برنامجكم برنامج الو دبايوه. ختمنا الليله اغنيتنا برنامجنا باغنيه بالساهو، اغنيه جميله جدا للفنان الشاب. زي ما عارفين انتم دائما انا بحب اشكر طاقم الاستوديو في نهايه حلقتنا. كبرت عزبتي كم تيات فلطو كل جزء مسجانا ناتي اي ترفينيو بمول ام

0: ولل ودي بكم فجركم قال يدي يكون بعدهم كمان قال يدي قلت فانيون ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهف للتراديبا حداس مسلسل حدقات
2: يختم بالسكت يختم شفتيت انتم انا مسليكم وما
3: تعرفوا لمنا قلقتنا مسلل
4: فتيكا انبلك قل انبري يقدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليكم
1: حدقات حداس مسلسل من يوم 10 مايو 2016 ديب ايري تي في حدقات.

دلذي بليكم قادر سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات متقبل التلفزيون الاثرياء وفنتو هي قر برنامج جارت قناة ساعتنا قلت تمام تتصبرون تنحكم متقبلتنا كفاس منكم برنامج جارت قناة نبت لنا أقولكم قن ريح واقن اللوق عند به قل إلا سامن بزح حليت عند دالينا ملعل ساعات قمس لا دحد قلنا هليتو حنا بقدمات وانتم هي متابعات وإن شاء الله كل اللي نقدم حليت هي كل تتابعوه سألت عبايتان دي مدينة أسمراء وفنتو هيدي وزارة إعلام دقب أنا مثل اللي قروم والوال برنامجنا نقدم لنا قلت تابعنا سعيد شعباي تأوليت حلاية برنامجنا نكست با حلاية عباي فنانتنا وبزح جمهور لبا مناسبة عيد حريات دي بأقليم عن سبا وفنتو هيدي مدينة كرن لحلية تمودا يحبا لا تبل حلاية باتونا يوم برنامج جارت قناة قلنكست وبرنامجنا استبدال لنا ما تابعت بكيتا دي من التمنى دي بأوليت حلاية قلنا تعدي

زي مبدق ما نقبلتكم ليكو تابعونا قلت له سايت عبايتها كم مقلو تابعكم حليتنا زيت ولا استبدا بحلاية عباي فنانتنا خديجة آدم مو داي حبن لا تبل حلاية تبات وقل إلا سامن برنامجنا لا كستناه أزيك الحلاية سرد حد قلنا قدمت الأولية حلاية تقرنيا حلاية فنانيت كم سلوما ممثلة شابت وين سلمون عدي لا تبل حلاية قلنا قدم أقولكم تو أقلن دتليت ما هي منا عبي فنانينا أموت لتفنتونا فنان شهيد موسى صالح من حليته حتى حلايته قلنا قدمت بدقمان هي قلق بلكم تبرنا من جارتك أنا مصوت لليكم قلت تابعنا سأيت عبايتا

مس البرنامج جارت قناة ليكم حيسان وحيسات متقبلتنا بدقمانة زي ما قبلتكم ليكم من ذات لينا كل حلاية أسرد حد قلنا قدمته لأولي دي بستاديو مسمرة مناسبة عيد حرية لتحلية حلاية عباي فنانتنا هي للملس أقلا قلنا قدمه قلكم تو أقلا ده تليت ما هي الدولي عمل لينا حلاية بلين قد تقباتو حلاية فنان شاب ناشا حفتهم لحليت ده تابعنا بدقمان قلقبلكم تو برنامج جارت قناة مسوطة ليكم قلت تابعنا سيتش عباي تاعه

بدقمان زي ما قبلتكم اليكم استقبلتنا وتابعونا قتالوس ايتش عباية من امدات لينا انتوما من عبي فنانينا وبزح جمهور لابو احمد محمد عثمان والشيخ من حليتو حتى حلايته قلنا قدمتو الحلاية اللادي بسعودية مناسبة مهرجان تلت قدمت قلنا تابعاتو بحبار ندقب انا قلنا تليت ما هي من حالية فنان أبرا بياني حتى حلايت قلنا قدمته فنان أبرا دي بعادات عند التنكبة بزو حاليت لا قدمه ورو منا دي بالوقت له لو فنانينا توتوما حلايت الدولي عملينا لحليت عند تابعنا بدقمان قلق بلكم تو برنامجاتنا للتلالة لا قلت تابعنا سيد شعب بايتا.

0: واللي الوظيفه وفجر فجر ايدي يكون بعدهم كمان قال ايدي قلت فانيهم ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهف للترأديبة حداس مسلسل حدقات
2: يا اختم بلس يا اختم شفتيت انتم انا مثل قومات
3: لمنا قلقيتنا مسلل
2: فتيكا انبلكا قل انبري يقدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليك
1: حدقات حداس مسلسل من يوم 10 مايو 2016 ديب ايري تي في حدقات.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: الآليات الحكومية تقدم خدمات الحراسة بأسعار مدعومة في أوردات. جمعية مربي النحل في الإقليم الأوسط تعمل على ضمان توفير عسل طبيعي آمن وعالي الجودة. انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الرياضي الطلابي في شمال البحر الأحمر. ترامب يعلن عملية لتحرير السفن في مضيق هرمز. أستراليا واليابان توقعان اتفاقات في مجال الطاقة والمعادن الحيوية. أوبك بلاس توافق على ثالث زيادة للإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز. أهلا بكم مشاهدينا. تواصل آليات الحراثة الزراعية التي وفرتها الحكومة في مديرية أغردات تقديم خدمات الحراثة للمزارعين بأسعار مدعومة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد كاستاتي قبر يوهنس أن خطة الموسم الزراعي الحالي تستهدف حراثة نحو 6200 هكتار، مشيرا إلى أن برنامج حراسة 1500 هكتار تسير بشكل جيد ووفق ما هو مخطط له. من جانبه، أكد عضو مؤسسة والمواشي ومنسق الفريق العامل الشاب عبل القبركدان أن خدمات الحراثة المقدمة تأتي ضمن حزمة متكاملة من الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية وتحسين مردود القطاع الزراعي. بدوره، أشار الخبير الزراعي الشاب مولقيتا قبرة تنساي إلى أهمية عمليات الحراثة في تحسين خصوبة التربة وضمان احتفاظها بالمياه بشكل أفضل، داعيا المزارعين إلى تبني هذه الممارسات لتعزيز الإنتاج الزراعي. قال رئيس جمعية مربي النحل في الإقليم الأوسط السيد هبتآب قهاد أن الجمعية تبذل جهودا حثيثة لضمان توفير عسل طبيعي آمن وعالي الجودة. وأضاف أن العسل الطبيعي الجيد يعد غذاء ودواء، بينما العسل الملوث يعد سما، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة والجمعية تقدمان برامج تثقيفية وتدريبية للمزارعين لإنتاج عسل عالي الجودة. وأكد السيد هبتآب أن الجمعية تعمل على توفير عسل عالي الجودة وآمن من خلال افتتاح منافذ بيع في مدن كرن ومندفرة وأسمرة. وحث المدير التنفيذي للجمعية السيد قبر هيوات تفاصيل المزارعين على التركيز على الإنتاج الآمن بدلا من الكمية لتلبية طلب المستهلكين. وقد تأسست جمعية مربي النحل في الإقليم الأوسط عام 2001، ويبلغ عدد أعضائها حاليا 206 عضوا. انطلقت في 2 مايو الجاري في مدينة مصوى فعاليات الأسبوع الثقافي والرياضي لطلاب منطقة شمال البحر الأحمر تحت شعار المعرفة أساس التطور الثقافي. وأضاء رئيس مجلس إقليم شمال البحر الأحمر السيد إبراهيم علي الشيخ الشعلة في الحفل الذي أقيم عند النصبة التذكارية للشهداء في طوالوت. وقال الأستاذ محمد عبد الله رئيس وحدة الثقافة والرياضة والصحة في فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر إن أكثر من 500 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية من 10 مديريات يشاركون في هذا الحدث، مؤكدا على أهميته. ويشمل الأسبوع الذي يستمر حتى 6 مايو عروضا في الرقص والشعر والإلقاء المسرحي والمسرحيات والمسابقات التعليمية. من جانبه، قال مدير مديرية مصوع سيد هيلاس فأن الحدث ذو أهمية بالغة لأنه يوفر منصة لتبادل الخبرات والتعارف بين الشباب. أكد مختصون في المجال الصحي أن ممارسة النشاط البدني المنتظم تلعب دورا كبيرا في الوقاية من الأمراض المزمنة والمساهمة في علاجها، وذلك خلال محاضرة أقيمت في مدينة كرن في الأول من مايو الجاري. وأوضح الطبيب العام بمستشفى كرن الأستاذ الدكتور أمانيل قبرة تنسائيه أن النشاط البدني هو حركة منظمة ومتكررة تهدف إلى تنشيط عضلات الجسم، مشيرا إلى أهميته في الحد من عدد من الأمراض المزمنة من بينها ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية، إضافة إلى السمنة وارتفاع الكوليسترول وبعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والقولون. وفي ختام حديثه، شدد الدكتور أمانيل على أهمية اتباع عادات غذائية سليمة مرتبطة بالنشاط البدني من خلال تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات قبل التمرين وشرب كميات كافية من الماء أثناءه، إضافة إلى

أو الأغذية غنية بالبروتين بعد الانتهاء منه لضمان تحقيق الفائدة المرجوة. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائيات الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان. وأشار الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبذل جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في إطار بادرة إنسانية لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. ولم يقدم ترامب سوى تفاصيل قليلة على الخطة التي قال أنها ستساعد السفن وأطقمها التي لا تزال محتجزة في المضيق وتعاني نقصا في الغذاء وإمدادات أخرى في ظل إغلاق إيران هذا الممر المائي الحيوي. من جهته، حذر مسؤول إيراني بارز من أن بلاده ستعتبر أي محاولة أمريكية للتدخل في مضيق هرمز بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار. اتفقت استراليا واليابان على زيادة التعاون في مجال الطاقة والمعادن الحيوية، وذلك خلال لقاء رئيسة الوزراء اليابانية سانايتا كايتشي بنظيرها الاسترالي أنتوني ألبانيزي في إطار زيارة تستغرق 3 أيام إلى البلاد. وبعد توقيع اتفاقية دفاعية تاريخية الشهر الماضي، اتفق البلدان على تعزيز سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والمعادن الحيوية. وتزود استراليا اليابان بنحو ثلث إمداداتها من الطاقة، وتعد أكبر سوق لها من الغاز الطبيعي المسال. وتسعى الدولتان إلى تعزيز إمدادات الطاقة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي يضغط على حركة التجارة. كما تراقب الشركات اليابانية عن كثبة التطورات في صناعة الغاز الطبيعي المسال بأستراليا، بدءا من خطر الإضرابات في منشآت غاز رئيسية وتصاعد الضغوط السياسية وحتى زيادة الضرائب على الصادرات. اتفقت 7 دول في تحالف أوبك بلاس على زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في يونيو، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي. ووفقا لبيان صادر عن منظمة أوبك، تشمل الزيادة كلا من السعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وروسيا وسلطنة عمان التي أكدت التزامها باستقرار السوق. وكانت الدول الرئيسية في أوبك بلاس اتفقت مطلع أبريل على رفع الإنتاج بمقدار 206 ألاف برميل يوميا اعتبارا من مايو، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الحرب مع إيران على إمدادات النفط. وفي هذا الإطار، أشارت تقديرات أوبك إلى أن دول التحالف فقدت نحو 7.7 مليون برميل يوميا من إنتاجها النفطي منذ اندلاع الحرب، وبلغ إنتاج دول التحالف خلال مارس نحو 35 مليون برميل يوميا مقارنة مع 42.7 مليون برميل في فبراير. أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح قمرها الصناعي الجديد لرصد الأرض على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من قاعدة فاندنبرغ الفضائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء. ويمثل هذا الإطلاق إنجازا تاريخيا لسيول لكونه أول قمر صناعي متوسط يتم تطويره بشكل مستقل تماما تحت قيادة القطاع الخاص، ما يكرس تحول استراتيجية الفضاء الكورية من النموذج الحكومي إلى النموذج الصناعي. وانطلق الصاروخ حيث استهدف القمر مدارا أرضيا منخفضا على ارتفاع 498 كيلومترا، ومن المقرر أن يبدأ القمر الذي تبلغ كتلته 534 كيلوغراما يبدأ مهامه الرسمية في النصف الثاني من العام الجاري بعد فترة تشغيل تجريبية تمتد لأربعة أشهر، حيث سيوفر صورا عالية الدقة تصل إلى 0.5 متر بالأبيض والأسود لدعم إدارة الأراضي والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية. مشاهدينا، قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الآليات الحكومية تقدم خدمات الحراثة بأسعار مدعومة في أبوظبي.

جمعية مربي النحل في الإقليم الأوسط تعمل على ضمان توفير عسل طبيعي آمن وعالي الجودة. انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الرياضي للطلاب في شمال البحر الأحمر. ترامب يعلن عملية لتحرير السفن في مضيق هرمز. أستراليا واليابان توقعان اتفاقات في مجال الطاقة والمعادن الحيوية. وأوبك بلاس يوافق على ثالث زيادة للإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم إلى ما كنتم، إلى اللقاء.

0: مثل برنامج جارة قناه ليكم متقبلتنا بدك ما نقبلتكم ليكو كل حلاية تأزيمة قل نقدم لأوليد حتومة من عبي فنانينا وبزح جمهور لبو فنان لغة بداوية محمد درف والدرف من حليته حتى حلايته قل نقدم تقلن دتليت مية أسك ساوات وقل نقيس مهرجانات كم سلومات مدحرات لتفنات حليته لتقدم التحل فأوكاد لتقدم هي حلاية حبر بفنانين عفر ادو لي عملو الحلايات برضو قلنا رايات الدقمان قلق بلكم تو برنامج جارت انا مسوت اليكم وطلعتكم تفنتينا
1: اغني كنانا ويا فيبي فريدت بشر وهرير ديتي

مثل برنامج جارت قناة ليكم ما تقبلتنا زي ما قبلتكم ليكم ندات لينا برضو كل حلاية سرد حد قلنا قدمته الأولية من حالية فنان أحمد الشعافة حتى حلاية قلنا قدمته قلنا دات ليت ما هي حلاية بلين حلاية فنان أخلي له جنبوت قلنا قدمته لحالية ندات تابعنا هي بدك ما نقلق بلكم تو برنامجاتنا للتلالة لا أنتم ما لحالية ندات تابعنا أسق مقبلية مثل حد قلنا هنديته ما تابعتكم التلالو.

أزي مقبولة عمكم اللي أنا من النقلة نتابع لتانا حنا حاليات برضو أزيمة لبزحو ما تقبلتنا من حاليات عبي فنانينا أبزحو قلنا وقدمو قلنا للبل رأيتو لمتانا حنا ما رأيكم ومشاركتكم برنامجنا نحشم وركبوا تسألو لعبي فنانينا هي بزح حاليتو لقلو نقدم قل يوم برضو من الاندات لنا حلاية عبي فنان إبراهيم محمد على قورة دوليام لنا برنامج على تلالة لانتم ما دي بأكاناتكم دقاكم تابعونا.

بقول قدمنا لكم حليت فرحه والوقام قلت بودي بنسق الا سامن اللي ادالينا وهو حليت دي بلا تامم هلا كلكم اللي تحصركم انت البرنامج رايكم لا تندوا دينا قل حمدكم وفتوا ولا بعدا ما هي رايكم مشاركتكم نتصبر لا تمثل يا سنبتني شبعت صبت لا تواجهنا دي بنبل قل يوم برنامجنا دي بلا تامم هلا مسنا لله نا الا سامن مصورنا تسفى المها بتقرقش كم سلومه مونتاج مدهنا زكارياس كم سلومات مقارحات برنامجات تلفزيون اريتريا ألم يوهنس ودي قنطو ميك أب إذا محمد صالح كلهم بسميتو وبسميتكم قل حمدهم وفتلت متسلي سنبت نشتو قل نتري وأقول كلنا هي تامت عافية ودحا وسلام دي من التمني برنامجنا دي بلا تامم هلا مسلتلي برنامجاتنا مسيت كيرو بركات.

ኧረ ከምዛ ገርና ወቅዕና ፍርቃ مساخ نحوس عينا فرقها خنا نصنحينا قلت افنا نخ كاوسو من تنك السما معلنا تزه حوسنا ينقاق حط صب غيرنا نحواوسو نسما معو اتا فرقها جديفنا يالنا مالتي بلعل خنفس الساعه سلازخنا كمزي أجرنا تصبق جرنا نسامة معا بحركة بزي أجل بيتنا خا

0: صرنا ماسيام حيسام وحيسات متقبلتنا سلامة تقدم قبل لا ساعة للدالة أخبار قبت عدو خارج قبل قدمكم تسلف أرس أخبار أتبارنتو دي بناي مسرح دراما لركزة بدرجة تغليم دروس تهيئة بام محبر تيبت نهب غليم قب دمانة لبو معر طبيعة سافي قل القدم قدم هلام سامن عادات وريادة درس غليم قبلت بحر كايح أنبتت قوات بحر إيران بخليج هرمز قلت تحلف تجربة مركبة أمريكا هجوم ميسايل ودام أستراليا وجابان اتفاقية سدى يتحد فرميا حكومة بريطانيا دي بستات اتحاد أوروبا قلت تحابر هدد كمسل أنبتت حتى أمرتها تفاصيل الأخبار أتبارنتو دي بناي مسرح دراما لركزة أب درجة تقليم أب نوعيته ناي سلف دروس من يوم 24 أبريل أسك كل مايو تهاي بام أتا أساس أقبوي أداليوت كتوب دراما تمثيل أقبوي قدموت وأمير حي دراما ومسلول لغي سارس لركزة دروس أنفر قيادة موداغ صحي شقال حكومة مدنين وفنانين لبتهم سسا وسمان شاب شاركوم مدير عام قسم عادات وريادة السيد إدريس صالح دبا هبيو حبري لا هدف لا على مقادع الدراما بقع الدالاي دراما مسرح دا أقلالا ناي أقليم ووطن عياد أقملوتكم سلتو شرحام لا دروس بسبت حريان ممثلين أكان متنفع برت حبر تقبي دبا دروس لشاركو لببس وقرمت لآمرو ولتبعو لوجب مفهوم أساس قل لها الأقلوم لسدكم سلطن ده حبرو هيوبام على وقت حجير سبت على لا تعرف من نوم كم سلها لا ده حبرو دي بامتس وقت قروب كافي وقت قل لتهيبت فانو سكرتير جبهة الشعبية قل ديمقراطية وعدالة تقليم قاش بركة سفير محمود علي جابر دي بحالة فعلكت أهمية دراما دي بمدافعة أسبقوت سوالف وعادات عدي التاريخ وتغيير طبيعة مهم كم سألتون ده حبرا موهبة لهم شباب شغل اللعبة وقل لتقدم لا درسه وهيني لأولو نسأو ناي سلف أمر بجهد للرشود وأطفاء قدام الدنقوبة لا درسه شهادات لتايب دي بهلا أبا درسه لا فرا تصبت فن قل عفي قدمان محبر تيبت انهب غليم مقب دمانت لبو معر طبيعة سافي قل لقدم قدمكم سلام لحبرام تفاصيل الخبر اللي من صالح ادريس قمام
1: محبر تيبت انهب غليم مقب دمانت لبو معر طبيعة سافي قل لقدمو قدموكم من لو ريسلام بحبر السيد هبتاب قهاد حبرا بقوع وناي طبيعة معر نبرا ودواء لكسها معاريه سمكم تو لشرحة سيد هبتاب حرسوت معار بقوع اقل الافرو ووزارة حرس ومحبر محاضرات ودروس كم لتهيبو من دحبرا شعب فهمون دعابا ديب قلع داقتات لتري بقعيه ليتا كدت معار من مزابا اقل الداقة فانا محبر دي مداين كرن من دفرا وغاسمرا ما سساد زبي عند فتحة بوع معر ودمانت لابو معر اقل لابسح كدم كمل لحبرا سيد هبتاب حرسوت وزارة حرس اللي تقدم اقربت واجب اقل تنفع بو اتفاق دا ومغرحة شغل محبرا سيد قبر هو تفاصيل بجهتو حرسوت دي بزحين دي قبي دي بدمانت لابو معر اندي تنكبو طلب عمايل اقل لاتمو اقل لشكو كم وجب حبرا محبر حرسوت تيبت نهب أغلي مقب دي بسنة كل ألف وحتى لقيمة دي بقبي التل وكد اللي كلا متوسس نفر لابوتو
0: سامن عادات وريادة درسة أغلي مقبلة بحر كيح أمر مربي عبوت عادات بتبل صغرات دي بيوم كل مايو دي بمدينة باتع عم بتتم التا دي بتمثال شهادات طوالة لقب

فرقة عادات مديريات بقدم عفافا لتلت عادة رئيس مجلس إقليم قبلة بحركة السيد إبراهيم علي الشيخ باتت لسامن لتبشر شعلة أبراهام دي بفرقة تعليم إقليم قبلة بحركة مسؤول وحدات عادات ريادة وعافية أستاذ محمد عبد الله دي بأسمع كلمة من عصر مديريات لما تسو زيادة 500 درساي مدارس مقام بتايت مقبايت وكالة درجة تشاركوكم سلالو عند حبرام كل سنة دي بأليلات عيد حرية لتقب سبتة دي ببنية سوالف وطن وقمال عيد حرية دوركم سلبا شرحام لا سكي يوم سسمايو لا تتلال السامن جقرا سسعيت أشعار دقوم حلاي أناشيد دراما وجقرا مهروت كم كم مدير مدينة باتع السيد هايلة أسفها دي بأبجاته لا سامن دي بشباب أردية متبادل تجارب وأمر حد لتأطف حسابتا أهمية عبايكم سلطان لشرحة درسة بأنية قلشكو أدفع قدام حركة قروب نزمت دي بدافعات وساريوت حمامات دايم دور عبيكم سلبا دي بسبدالة كرن حكيم عام دكتور أمانيال قبرة تنسائي اتيوم حتى مايو دي بمدينة كرن تهبيو محاضرات شرحام حركة قروب أسعود لتحسوسي ببرنامج لتقبي ولتدقاقم كمسل تلحبرة دكتور أمانيال دي بدافعوت حمامات دايم كمسل كرات شغط دم وقول سكري جلطة اتلب وحقن بزحة شبح كوليسترول سرطان طب وأمعايد دور كمسل بحبرام حركة قروب دوات لبيلة دكتور أمانيال لألان ود حركة بسبب مهنة للتليت دول قبي زياد فقريت كمسل با بتوساك أفهمام الدنقوبة حركة قروب اندين ودي تسبت كاربوهيدريت لبا نبرا اتوقت حركة ستاي ماي حقو حركة يعني بروتين لبو نبريت النسء مهم كمسلتو مكرام ات مديرية هبرو لهلا مركز عافية عريتاي دي بمتابعة عمسي وحراسات بعامت متفراج دي بمؤسسات عافية هين فنتيت لتحمد خدمات لهيبكم صلاة لتحبرام مسؤول مركز لعافية سيدي عينرس محمد علي دي بسنة كل 1905 دي بمركز لتفرج أمات علبا منا قدما على السنة بحمس مئتايت كمسل زيدا لحبرام دي بأولي ربع ناي سنة كل 1906 مات وعسرة وسلس أم بسدايت سب مهنة عافية كمسل تفرج يا شرحام اللي فرنايلا بطلولي قبلها لأتفاز وعدكم سلتون دا شرحام بلت وقلت قبي قل التلالكم سلتون أبرهام مركز عافية عريتاي قل سكان قل معي ماي ملح عين حريش أف أدر ململت وعريتاي كدمة لهيب حيث ما تقبلتنا دي بأكبر خارج قل نتعدي

قوات بحر إيران لا تهيب تحذير منه عند أمشاشته بخليج هرمز، قلت حلفت جربت مركب أمريكا هجوم ميسايل ودام لدي باكات جزيرة جاسك. تتحرك لعالة مركب أمريكا بكلوت ميسايل إيران لتزبطت قلت تقبل كمسال تقسبت عيمات أخبار إيران شرح حيام مناتها مقبايت قيادة أمريكا لبعيمات أخبار إيران لتهيب شرح عند نكرت بهجوم إيران لتزبطت مركب كمسل ألبو حبرت الليت اللي تطورت اللي لترى لها أمريكا بسبب إنساني اندت به لادي بخليج هرمز. كرعات لها اللي مراكب تجارة قل الحلفاء كمسل تتعاون رئيس دونالد ترامب حقوا لها شرحاتهم دي بعمليات زيادة 15,000 عسكر وزيادة 100 طيارات وأسلحة بعد كمسل شارك لقيادة حبرت على تم جيش ايران بجاتو دي بخليج هرمز قال لتا دي بالا جرب جيش امريكا هجوم كمسل ودح زور هلام ايران حقول عقبت التهجوم امريكا واسرائيل دي بخليج هرمز مراقبه امن كمسل انبتت دي بلت امر بسبب زياد 3,000 مركب قرعات كمسل الليل تهدق خليج هرمز من هجوم ودي اتا دول ومثلا لتعاون ليتا كمسل للدباء لتشرح ايران ادارتنا الى خط لتقصص قبي حداس قلت تباصر تطلب الليتا لكن دي بنتون رئيس ترامب بإيران لتقدم 14 نقطة لبو إمام سلام يتكبتها يوم أستراليا وجابان دي بدفع طاقة وبزحلي لتركب معادن اتفاق صداي تحد فرم يوم الاتفاقية لتفرمت دي بأستراليا زيارة لوديت رئيسة وزراء جابان ساناي تاكايتشي يوم 4 مايو دي بمدينة كامبيرا مثل رئيس وزراء أنتوني البانيز دي باودي تهدكتم كلا لدولة سلسلة قدمات طاقت بزح لي لتركب معادن ونبرا قل الأدمنة حبر قل لخدمة التفاقيام كم كفالنا إلى اتفاقية أستراليا قل مشروع تعدين بزح لي لتركب معادن للوعل زياد حتى نقطة 3 بليون دولار صداية قل تي ديتم رئيس وزراء أستراليا أنتوني البانيز دي بابي شرح التليلة حبالة كتيلة الاستراتيجي سود في الطلها الوقت فنقك الدولة لا تكب معاونة دي بسلام ومسكوبة منطقة دوركم سلبا حبرام أستراليا وجابان دي بالحلفة ورح أبريل 7 بليون دولار للتواقم تاريخ هاي تلتبالة اتفاقية عسكرية كم سلف فرمان تذكر لا اتفاقية أستراليا عصر وروت مركب طورات من جابان قلت الزابي لا تقدر تام رئيس وزراء جابان ساناي تاكايتشي مثل رئيس وزراء فيتنام لي مين هونغ دي با لا وديت تهدك دي با مجال طاقت وبزح لي لتركب معادن لتقب معاونة قلت أدك باكم سلا اتفقوا لتذكر انبال اللي جابان واندونيجيا يوم 4 مايو دي با مجال دفاع اتفاقية معاونة فرميا لوزراء الدفاع كلا لدولة مدينة جاكرتا لتفرمت اتفاقية دي معاونة صناعة الدفاع عدية تكنولوجي وأمن بحر لركزت تام حكومة بريطانيا دي باتحاد اوروبا قال يوكرين ربح لي للدفع منها 106 بليون دولار سلفية قال تتهيب لافكاريا وبرنامج قال تتحابر هدك مسال انبتت اتامرت رئيس وزراء كير ستارمر يوم 4 مايو دي بمدينة يريفان ارمينيا دي بالغ هلا وعلى سياسة مجتمع اوروبا لا برنامج رسمي قال لتشرح مسيت هلام اللمس دار الله بريطانيا مثل الاتحاد الأوروبي معرف علاقة حداثة قلت أنبت ودي بمجال دفع وأمن لتكب معاونة قلت أفيح تودي له اللي تجهد لرئيتم رئيس وزراء كير ستارمر لبرنامج من أدق أب مقدرة يوكرين وكان شراكة أفريط أسلحة عدو نايزب اتفاقية قل لركب بكتل لهايبكم سلت حبرام الاتحاد الأوروبي دي بسنة كل 1906 وسنة كل 1907 أقل يوكرين ربح لي للدفع منه نايم اتواسس بليون دولار سلفية قلة تتهيب لا فقرة إمام دي بحلفة ورح أبريل كم سل صادقة لا لتذكرتم بأساس مفوضية اتحاد أوروبا لا فقرة شرح 6 بليون من سلفية طلبات دفع يوكرين قلة أتمم لترفع 3 بليون هيني عن ميزانية حكومة العدل سنة كم سلتو تأمرام اتحاد أوروبا حرب يوكرين بهدق قل لا أختم حنا يتقدم لا حرب للأساور ناي عسكريت ودعايات صدايت ودكم سلالة لتحبر كقدم حيسام وحيسات متقبلت نقل لساعة لالة دالة أخبار كبت عدو خارج دي بالله تمام لنا متابعتكم دي بحمد أرس أخبار اندغر أكوغل السارح منكم أتبارنتو ناي مسرح دراما لركزة بدرجة تقليم دروس تهيبام
محبر تيبتنا بغلي مقب دمان طلبو مع طبيعة صافي نقدم كدم هلام سامن عادات وريادة تغليم قبلت بحرك أيح أنبتت قوات بحر إيران بخليج هرمز قلت حلف التالة جربت مركب أمريكا هجوم ميسايل ودام أستراليا وجابان اتفاقية سداية حد فرميام حكومة بريطانيا دي بستات اتحاد اوروبا قلت تحابر هدكم سلام بتت اتأمرت متابعتكم محمد

0: ولل وديقك وفجرك اليدي يكون بعدهم كمان قال يديك لتفانيهم ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهفله للتراديبا حداس مسلسل حدقات
2: يا اختم بلس يا اختم شفتيت انتم انا مثل قومات
3: لمنا قلقتنا مثل الله
4: فتيكا انبلكا قل انبري يقدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليك
1: حدقات حداس مسلسل من يوم 10 مايو 2016 ديب ايري تي في اقعد

0: ولل وديبك وفجرك اليدي كل بعدهم كمان اليدي لتفانيهم ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهفلة للتراديبة حداس مسلسل حدقات
2: يا اختم بنسك يا اختم شفتيت انتم انا مثليك وما تعلمون
3: لمنا قلقتنا مثلل
4: فتيكا انبلكا قل انبري يقدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليكم

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. آليات الحراثة الحكومية تقدم الخدمات بأسعار مدعومة في أغردات. دورة تدريبية حول المسرح في بارنتو. تنظيم أسبوع الطلاب الثقافي الرياضي في مصوح. ترامب يعلن عملية لتحرير السفن في مضيق هرمز. أستراليا واليابان توقعان اتفاقات في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية. أوبيك بلاس يوافق على ثالث زيادة للإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز. السلام عليكم ورحمة الله. تواصل آليات الحراثة الزراعية التي وفرتها الحكومة في مديرية أغردات تقديم خدمات الحراثة للمزارعين بأسعار مدعومة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي.

أوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية سيد كاساتيه غبر يوهانس إن خطة الموسم الزراعي الحالي تستهدف حراثة نحو 6200 هكتار، مشيرا إلى أن برنامج حراثة 1500 هكتار يسير بشكل جيد ووفق ما هو مخطط له. من جانبه أكد عضو مؤسسة الغلال والمواشي ومنسق الفريق العامل في الميدان الشاب عبد الغبر ميكائيل إن خدمات الحراثة المقدمة تأتي ضمن حزمة متكاملة من الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية وتحسين مردود القطاع الزراعي. بدوره أشار الخبير الزراعي الشاب لوغيت الغبر تنسائي إلى أهمية عمليات الحراثة في تحسين خصوبة التربة وضمان احتفاظها بالمياه بشكل أفضل، داعيا المزارعين إلى تبني هذه الممارسات لتعزيز الإنتاج الزراعي. نظم قسم الثقافة والرياضة في إقليم القاشبركة دورة تدريبية في بارنتو في الفترة من 24 من إبريل وحتى 2 من مايو في مجال المسرح، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى إقليم القاشبركة. وتضمنت الدورة التي شارك فيها 68 شابا من القيادة الغربية وعمال الخدمة المدنية والفنانين إعداد السيناريو والتمثيل والإخراج المسرحي. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد إدريس صالح إن الهدف تحسين الكفاءة والجودة المسرحية لتقديم مستوى أفضل في الاحتفالات الإقليمية والوطنية. وذكر المدربون وممثل المتدربين بأن التدريب ساعد على معرفة أساليب اختيار الممثلين والتصوير والإضاءة والألوان والأزياء والمكياج. وأشار سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاشبركة السفير محمود علي جبرة إلى أهمية المسرح في التصدي وترسيخ القيم الثقافية ونقل التاريخ وإحداث التغيير في العادات، مناديا إلى العمل الجاد لتطوير القدرات الكامنة للشباب من خلال النشاط التطبيقي وتطوير المتدربين للمعرفة المكتسبة. وقدمت في مراسم التخريج الشهادات على المتدربين وقدم عرض فني أعده المتدربون. قال رئيس جمعية مربي النحل في الإقليم الأوسط سيد هبت أب جهاد إن الجمعية تبذل جهودا حثيثة لضمان توفير عسل طبيعي آمن وعالي الجودة. وأضاف إن العسل الطبيعي الجيد يعد غذاء ودواء، بينما العسل الملوث يعد سما، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة والجمعية تقدمان برامج تثقيفية وتدريبية للمزارعين لإنتاج عسل عالي الجودة. وأكد السيد هبتآب إن الجمعية تعمل على توفير عسل عالي الجودة وآمن من خلال افتتاح منافس بيع في مدن كرن ومندفرة وأسمرة. وحث المدير التنفيذي للجمعية سيد قبرهيوت فاسيل المزارعين على التركيز على الإنتاج الآمن بدلا من الكمية لتلبية طلب المستهلكين. وتأسست الجمعية جمعية مربي النحل في الإقليم الأوسط عام 2001، يبلغ عدد أعضائها حاليا 206 من الأعضاء. انطلقت في 2 من مايو الجاري في مدينة مصوع فعاليات الأسبوع الثقافي والرياضي لطلاب منطقة أو إقليم شمال البحر الأحمر تحت شعار المعرفة أساس التطور الثقافي. وضع رئيس مجلس إقليم شمال البحر الأحمر السيد إبراهيم علي الشيخ الشعلة في الحفل الذي أقيم عند النصبة التذكاري للشهداء في طوالوت. وقال الأستاذ محمد عبد الله رئيس وحدة الثقافة والرياضة والصحة في فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر إن أكثر من 500 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية من 10 مديريات يشاركون في هذا الحدث، مؤكدا على أهميته. ويشمل هذا الأسبوع الذي يستمر حتى 6 من مايو عروضا في الرقص والشعر والإلغاء المسرحي والمسرحيات والمسابقات التعليمية. من جانبه قال مدير مديرية مصوع سيد هيلة أسفها إن الحدث ذو أهمية بالغة لأنه يوفر منصة لتبادل الخبرات والتعارف بين الشباب. أكد مختصون في المجال الصحي إن ممارسة النشاط البدني المنتظم يلعب دورا كبيرا في الوقاية من الأمراض المزمنة والمساهمة في علاجها، وذلك خلال محاضرة توعية أقيمت بمدينة كرن في الأول من مايو الجاري. وأوضح الطبيب العام بمستشفى كرن الدكتور أمانيال قبل تنسائي أن النشاط البدني هو حركة منظمة ومتكررة تهدف إلى تنشيط عضلات الجسم، مشيرا إلى أهميته في الحد من عدد من الأمراض المزمنة من بينها ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض القلب.

والسكتة الدماغية إضافة إلى السمنة وارتفاع الكوليسترول وبعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والقولون. وفي ختام حديثه شدد الدكتور أمانيال على أهمية اتباع عادات غذائية سليمة مرتبطة بالنشاط البدني من خلال تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات قبل التمرين وشرب كميات كافية من الماء أثنائه، إضافة إلى تناول أغذية غنية بالبروتين بعد الانتهاء منه لضمان تحقيق الفائدة المرجوة. يقدم مركز عريتي الصحي في مديرية هابرو خدمات مرضية لضمان صحة الحوامل والأمهات عامة والولادة في المؤسسة الصحية خاصة. أوضح مسؤول المركز الصحي الممرض محمد علي ازدياد الولادة في المركز الصحي بنسبة 5% عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه وتحقق نتائج جيدة في الربع الأول من هذه السنة، مشيرا إلى أن ذلك نتاج أنشطة التوعية الصحية المستمرة. ويقدم المركز الصحي في عريتاي الخدمات الصحية لمناطق قلمعي وميمليح وعن عريش وأفأدر وململت وعريتاي. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستانية. وأشار الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في إطار بادرة إنسانية تهدف لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. ولم يقدم ترامب سوى تفاصيل قليلة عن الخطة التي قال إنها ستساعد السفن وأطقمها التي لا تزال محتجزة في المضيق وتعاني نقصا في الغذاء وإمدادات أخرى في ظل إغلاق إيران هذا الممر المائي الحيوي. من جهته حذر مسؤول إيراني بارز من أن بلاده ستعتبر أي محاولة أمريكية للتدخل في مضيق هرمز بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار. اتفقت أستراليا واليابان على زيادة التعاون في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية، وذلك خلال لقاء رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بنظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي في إطار زيارة تستغرق 3 أيام إلى البلاد. وبعد توقيع اتفاقية دفاعية تاريخية الشهر الماضي، اتفق البلدان على تعزيز سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والمعادن الحيوية. وتزود أستراليا اليابان بنحو ثلث إمداداتها من الطاقة، وتعد أكبر سوق لها من الغاز الطبيعي المسال. وتسعى الدولتان إلى تعزيز إمدادات الطاقة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي يضغط على حركة التجارة. كما تراقب الشركات اليابانية عن كثب تطورات في صناعة الغاز الطبيعي المسال بأستراليا بدءا من خطر الإضرابات في منشأة غاز رئيسية وتصاعد الضغوط السياسية وحتى زيادة الضرائب على الصادرات. اتفقت 7 دول في تحالف أوبيك بلاس على زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في يونيو، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي. وفقا لبيان صادر عن منظمة أوبيك، تشمل الزيادة كل من السعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وروسيا وسلطنة عمان التي أكدت التزامها باستقرار السوق. وكانت الدول الرئيسية في أوبيك بلاس اتفقت مطلع إبريل على رفع الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً اعتباراً من مايو في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الحرب مع إيران على إمدادات النفط. وفي هذا الإطار أشارت تقديرات أوبيك إلى أن دول التحالف فقدت نحو 7.7 من 10 مليون برميل يومياً من إنتاجها النفطي منذ اندلاع الحرب، وبلغ إنتاج دول التحالف خلال مارس نحو 35 مليون برميل يوميا مقارنة

معها 42.7 من عشرة مليون في فبراير الماضي. أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح قمرها الصناعي الجديد لرصد الأرض على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من قاعدة فاندبيرغ الفضائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء. ويمثل هذا الإطلاق إنجازا تاريخيا لسيول، لكن لكونه أول قمر صناعي متوسط الحجم يتم تطويره بشكل مستقل تماما تحت قيادة القطاع الخاص، ما يكرس تحول استراتيجية الفضاء الكورية من النموذج الحكومي إلى النموذج الصناعي. وانطلق الصاروخ حيث استهدف القمر مدارا أرضيا منخفضا على ارتفاع 498 كيلومترا. ومن المقرر أن يبدأ القمر الذي تبلغ كتلته 534 كيلوغراما مهامه الرسمية في النصف الثاني من العام الجاري بعد فترة تشغيل تجريبية تمتد لأربعة أشهر، حيث سيوفر صورا عالية الدقة تصل إلى نصف متر بالأبيض والأسود لدعم إدارة الأراضي والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية.

في ختام هذه النشرة سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. آليات الحراثة الحكومية تقدم الخدمات بأسعار مدعومة في أغداد. دورة تدريبية حول المسرح في باروتو. تنظيم أسبوع الطلاب الثقافي الرياضي في مصوعة. ترامب يعلن عملية لتحرير السفن في مضيق هرمز. أستراليا واليابان توقعان اتفاقات في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية. أوبيك بلاس يوافق على ثالث زيادة للإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: واللي اللي وديبك وفجرك قل يديك بعدهم كمان قل يديك لتفانيهم إن شاء الله
1: حد دقات ديب أمان لأتن كبات جقر علم شام ومقهفلة لترأديبا حداس مسلسل حد دقات
2: تم بلسك انتم شفتيت انتم انا مثل قوماتكم
3: لمنا قلتنا مثل فتيكا انبلكك الانبري يقدرني من كلفنتين قلبوني
2: قلب ببلينا عليك

0: وقلل وديكوك وفقركوك اليديكو بعدهم كمان قل يديك لتفانيهم إن شاء الله
1: حد قاد ديب أمان لأتن كباد جقر علم شام ومقهفلة لترأديبا حداس مسلسل حد قاد
2: يا اختم بلسك يا اختم شفتيت انتم انا مثلي قوماتكم
3: لمنا قلتنا مثل فتيكا ام بلكا قل امبري يقدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليكم

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار أقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. جمعية الصيادلة تعقد مؤتمرها العام. آليات الحراسة الحكومية تقدم خدمات الحراسة بأسعار مدعومة في أقردات. جمعيتي البساتين في فورتو ساوا وتسني يعقدان مؤتمرهما. ترامب يعلن عملية لتحرير السفن في مضيق هرمز. أستراليا واليابان توقعان اتفاقات في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية. وأوبك بلاس يوافق على سالس زيادة للإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقدت جمعية الصيادلة مؤتمرها العام 20 في 2 مايو في فندق أسمرا بالاس تحت شعار ضمان الأمن الصحي بتعزيز كفاءة الصيدلة. وشكر رئيس الجمعية السيد أبرها قبري اللجنة التحضيرية موضحا بأن اكتساب تجربة ومعرفة مثمرة في تطور الجمعية، وقال إن إقامة جمعية مهنية أمر سهل لكن ضمان استدامتها يمثل تحديا، مضيفا أن الجمعية تزدهر بوجود شعور قوي بالملكية وأخلاقيات عمل قوية لدى الأعضاء الشباب، غير أن التطور العام يتطلب المشاركة الواعية لجميع الأعضاء. وقدمت في المؤتمر تقارير عن مختلف اللجان ومناقشة قضايا العضوية وأنشطة التوعية ومراجعة الدستور الجمعية والأنشطة المالية. واقترح المشاركون إنشاء مجلس استشاري وتوضيح تقارير الدخل والنفقات ودفع الأعضاء رسومهم في الوقت المحدد وزيادة وعي الأعضاء بإرشادات وقواعد الجمعية وتوصيل المعلومات إلى الأعضاء في الوقت المناسب. وتم هيئة إدارية جديدة من 12 عضوا ولجنة مراجعة مالية داخلية. تأسست جمعية الصيادلة التي تضم حوالي 380 عضوا مسجلا في أغسطس من عام 1992 وتنشئ

ينشط تحت إشراف وزارة الصحة. تواصل آليات الحراسة الزراعية التي وفرتها الحكومة في مديرية أقردات تقديم خدمات الحراسة للمزارعين بأسعار مدعومة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية سيد كسة جبري يوهنس أن خطة الموسم الزراعي الحالي تستهدف حراسة نحو 6200 هكتار، مشيرا إلى أن برنامج حراسة 1500 هكتار يسير بشكل جيد ووفق ما هو مخطط له. من جانبه أكد عضو مؤسسة الغلال والمواشي ومنسق الفريق العامل في الميدان الشاب عبد الجبر ميكائيل أن خدمات الحراسة المقدمة تأتي ضمن حزمة متكاملة من الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية وتحسين مردود القطاع الزراعي. بدوره أشار الخبير الزراعي الشاب ملقيتا جبر تنسائيه إلى أهمية عمليات الحراسة في تحسين خصوبة التربة وضمان احتفاظها بالمياه بشكل أفضل، داعيا المزارعين إلى تبني هذه الممارسات لتعزيز الإنتاج الزراعي. عقدت جمعية أصحاب البساتين في مديريتي فورتوسا ووتسنيم مؤتمرها يومي 24 و28 من أبريل المنصرم بالتأكيد على العمل لزيادة إنتاجهم وتلبية الطلب المحلي. ودعا رئيس جمعية بساتين إقليم القاشبركة السيد حاج داود حاج محمود في مؤتمر فورتوسا الرابع ومؤتمر تسنيم السابع إلى التأطير في جمعيات على مستوى الإقليم والمديريات لضمان نجاح الجهود التي تجري جماعياً. وأوضح رئيس الجمعيتين أن المزارعين المؤطرين في الجمعيات يقدمون مساهمات كبيرة في تلبية الاحتياجات المحلية من خلال التغلب على الصعوبات الطبيعية ونقص المواد المرحلية. وأشار مدراء المديريات إلى أن نقص الوقود وعدم كفاءة استخدام الأراضي والأسواق غير المواتية من التحديات الرئيسية، منادين المزارعين بإدخال الطاقة الشمسية واستخدام الأسمدة الطبيعية وتناوب المحاصيل وزراعة المناطق التي يمكن التحكم فيها والحفاظ على الموسم الزراعي المناسب. ودعا حاكم إقليم القاشبركة سفير محمود علي حرية البساتين إلى الامتناع عن الممارسات التي تعيق الإنتاجية وتنتهك مرسوم إدارة واستخدام الزراعة المروية، موضحا بأن العرض المقدم في الأسواق غير مرضٍ. أقيم أسبوع الثقافة والرياضة لطلاب الإقليم الجنوبي في الفترة من الأول إلى الثالث من مايو في مدينة مندفرة تحت شعار مهرجان الطلاب الثقافي الرياضي للتماسك الوطني. تضمن الأسبوع الذي حضره طلاب المدارس المتوسطة والثانوية من مدارس 12 مديرية مباريات كرة القدم وكرة الطائرة والسلة، بالإضافة إلى مسابقات في المعلومات العامة والدراما والرسم والموسيقى والشعر والمناظرة والابتكار والتصنيع. وأوضح الأستاذ بلاي نور حسين من منسقي البرنامج أن الأسبوع يساعد إلى جانب خلق الأرضية للطلاب للتعرف على هوياتهم وتبادل الخبرات في تعزيز الترابط الوطني والوئام. وقال مسؤول قسم الإدارة والمالية في إدارة مديرية مندفرة سيد جبريسوس جبر مدهن أن أسبوع الطلاب الذي ينظم سنويا بالتزامن مع عيد الاستقلال يمثل فرصة للطلاب للتعرف مع طلاب المناطق الأخرى. أقيم في مديرية عتكليزان في 30 من أبريل والأول من مايو معرض للكتاب والابتكار. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية سيد نر أيور الزناه أن البرنامج هدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز القدرات والإبداع لدى المجتمع بشكل عام والطلاب والشباب بشكل خاص. ودعا مسؤول الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ سولومون تزقاي الشباب إلى تنمية ثقافة القراءة وحث الآباء على متابعة البرنامج ودعمه. من جانبهم أشار المشاركون إلى أن المعرض يسهل الحصول على الكتاب المطلوب بسعر مناسب وحثوا على تطويره وضمان استمراريته. يقام معرض الكتاب السادس ومعرض الابتكار والتصنيع الثالث في إقليم عنسبة في هذا العام. أكد مختصون في المجال الصحي أن ممارسة النشاط البدني المنتظم تلعب دورا كبيرا في الوقاية من الأمراض المزمنة والمساهمة في علاجها، وذلك خلال محاضرة توعوية أقيمت بمدينة كرن في الأول من مايو الجاري. وأوضح الطبيب العام بمستشفى كرن الدكتور مانيل جبرتنسائي أن النشاط البدني هو حركة منظمة ومتكررة تهدف إلى تنشيط عضلات الجسم، مشيرا إلى أهميته في الحد من عدد من الأمراض المزمنة من بينها ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية، إضافة إلى السمنة وارتفاع الكوليسترول وبعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والقولون. وفي ختام حديثه شدد الدكتور مانيل على أهمية اتباع عادات غذائية سليمة مرتبطة بالنشاط

البدني من خلال تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات قبل التمرين وشرب كميات كافية من المياه أثناءه، إضافة إلى تناول أغذية غنية بالبروتين بعد الانتهاء منه لضمان تحقيق الفائدة المرجوة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود مع الأنباء العالمية، كونوا معنا.

فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان. وأشار الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في إطار بادرة إنسانية تهدف لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. ولم يقدم ترامب سوى تفاصيل قليلة عن الخطة التي قال إنها ستساعد السفن وأطقمها التي لا تزال محتجزة في المضيق وتعاني نقصا في الغذاء وإمدادات أخرى في ظل إغلاق إيران هذا الممر المائي الحيوي. من جهته حذر مسؤول إيراني بارز من أن بلاده ستعتبر أي محاولة أمريكية في مضيق هرمز بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. وأعلن رئيس مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار. اتفقت أستراليا واليابان على زيادة التعاون في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية، وذلك خلال لقاء رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاشي بنظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيز في إطار زيارة تستغرق 3 أيام إلى البلاد. وبعد توقيع اتفاقية دفاعية تاريخية في الشهر الماضي، اتفق البلدان على تعزيز سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء والمعادن الحيوية. وتزود أستراليا اليابان بنحو ثلث إمداداتها من الطاقة، وتعد أكبر سوق لها من الغاز الطبيعي المسال. وتسعى الدولتان إلى تعزيز إمدادات الطاقة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي يضغط على حركة التجارة. كما تراقب الشركات اليابانية عن كسب التطورات في صناعة الغاز الطبيعي المسال بأستراليا، بدءا من خطر الاضطرابات في منشأة غاز رئيسية وتصاعد الضغوط السياسية وحتى زيادة الضرائب على الصادرات. اتفقت 7 دول في تحالف أوبيك بلاس على زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في يونيو، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي. وفقا لبيان صادر عن منظمة أوبيك، تشمل الزيادة كلا من السعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وروسيا وسلطنة عمان التي أكدت التزامها باستقرار السوق. وكانت الدول الرئيسية في أوبيك بلاس اتفقت مطلع أبريل على رفع الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا اعتبارا من مايو، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الحرب مع إيران على إمدادات النفط. وفي هذا الإطار أشارت تقديرات أوبيك إلى أن دول التحالف فقدت نحو 7.7 مليون برميل يوميا من إنتاجها النفطي منذ اندلاع الحرب. وبلغ إنتاج دول التحالف خلال مارس نحو 35 مليون برميل يوميا مقارنة مع 42.7 مليون في فبراير. في النبأ الأخير، أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح قمرها الصناعي الجديد لرصد الأرض على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من قاعدة فان بيرك الفضائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء. ويمثل هذا الإطلاق إنجازا تاريخيا لسيول لكونه أول قمر صناعي متوسط الحجم يتم تطويره بشكل مستقل تماما تحت قيادة القطاع الخاص، ما يكرس تحول استراتيجية الفضاء الكورية من النموذج الحكومي إلى النموذج الصناعي. وانطلق الصاروخ حيث استهدف القمر مدارا أرضيا منخفضا على ارتفاع 498 كيلومترا، ومن المقرر أن يبدأ القمر الذي تبلغ كتلته 534 كيلومترا مهامه الرسمية في النصف الثاني من العام الجاري بعد فترة تشغيل تجريبية تمتد لأربعة أشهر، حيث سيوفر صورا عالية الدقة تصل إلى 0.5 متر بالأبيض والأسود لدعم إدارة الأراضي والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين. جمعية الصيادلة تعقد مؤتمرها العام. آليات الحراسة الحكومية تقدم خدمات الحراسة بأسعار مدعومة في أقوردات. تنظيم أسبوع الطلاب الثقافي والرياضي في الإقليم الجنوبي. ترامب يعلن عملية لتحرير السفن في مضيق هرمز. أستراليا واليابان توقعان اتفاقات في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية. وأوبيك بلاس يوافق على ثالث زيادة للإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز.

اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، وخاصه المتابعين متابعين مشاهدين الو دبايوه. جمعه مباركه علينا وعليكم اعزائي المشاهدين. طبعا زي ما انتم عارفين شهر 5 شهر مايو العظيم، الليله يوم 1/5. احب اهني كل العمال، اليوم اجازه حقتهم، اليوم عيد حقهم. احب اهنيهم بالمناسبه دي، اقول لهم كل سنه وانتم طيبين عبر برنامج الو دبايوه. جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب. الليلة أغانينا أغاني، طبعا زي ما قلت لكم أغانينا السنة دي والشهر ده، طبعا زي ما أنتم عارفين السنة 35 قاعد نحتفل بعيد الاستغلال تحت شعار صمودنا ضماننا. أغاني وطنية جميلة جدا عملت لكم برنامج ألو دبايوة للأسبوع ده، إن شاء الله يا رب تعجبكم. فتوات مدب ألو دبايوة كمي غنيهم مدبكم مدب ألو دبايوة بغت تتام مزيئاتكم لك بستودي أري تي في. جمعة مباركة نبلكم دو تعذبتنا لهم معلتي كمتي تفلت أم معلتي سرحتني يا بعل بعل عبيو يوهاناك بلوم دليل مل أم سرحتني تات عدنا بمل أم يوهاناك بلوم دليل انت قنا يوهانا مخنيات بعل نات النت ثلاثان حمش عمد يوهاناك بل دليل صنعتنا واحسنا يتبل زي عمد تيمانا درفتاتنا كم تيازو بالكم مدب ألو دبايوة تطعم درفتات ناي هقراوي درفتات مريض لكم الله إن شاء الله يا رب دستو لكم مجمرتا درفنا لهم معلتي مرة تعمتي درفيا كفتوة معتي أنا لتمزاوينا أو بكر حجي حسن وأوريون صالح جيشنا تبليا مرة قلي عينتي يا زيادة درفي أنا ناي بحقي فتواي. أعزائي المشاهدين أول أغانينا حتكون للفنان الكبير الفنان المبدع أبو بكر حجي حسن وأوريون صالح جيشنا عنوان الأغنية، أغنية جميلة جدا وأنا بحبها خالص. الليلة افتتحنا بها برنامجنا برنامج أول الدبايوة، وأحب أهني الفنانين بمناسبة عيد الاستغلال المجيد وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. صنعتي أسمعنا

0: تعزيم سلام كل حزب اريترا اوشتين اوز اي الحيلتات من كل خال يوهانا بعنا تنت تلفون لني هالو مرحبا الو دبايوا هلو
1: هلو
0: مرحبا اهلا وسهلا من كبير
1: مرسل موسى
0: من كني حبي
1: مرسل موسى
0: حرحب سلام تبلي تفضلي
1: من دين مرتاح كمو ويلكي
0: طب حبيبتي كم يعيلكي نسخي
1: ودي
0: حرحبتي سلام تبلي تفضلي
1: من دين مرتاح بابي عب بابي نبوسا من إل عب نسكاب ركاب
0: حاضر حراي
1: نمامي قرماوي محاري
0: حراي
1: نعبدي أبرتاني
0: حاضر حراي
1: نحوي مدخل نقصة نصفات وحوي مريم نقصة
0: حراي
1: نضب حقوي أبكرا نركبون محاري براخي تبر سلمون
0: حاضر حراي
1: نصفات ومع قطعتي ليمون محاري
0: حراي
1: هينوك محاري حابين محاري سيراك محاري
0: حاضر
1: سمدقان محاري
0: حراي
1: يشو محاري كمون صوت واحد في مساتي تيروز مثلا ديري مارس
0: حراي
1: أول عز الكبا في ذن محاري من إيدي محاري سلام كبين
0: حاضر حراي
1: من صوت ومسيانة زر مريم مصدين ناتنة زر مريم وكلهم صدرا بيتو
0: حاضر حراي
1: أبن بعدها زركو دا داويد تولد نص بيت ناتنات هانت مش كلهم دقم
0: حاضر حراي
1: قومون أبن بعدها زركو بغانا بعد منا هبتتين مش كلهم صدرا بيتو
0: حاضر حراي
1: قومون أبعتي كلدان زركو نعبي سلام كلهم دلي
0: حراي
1: أب مركز ركبو رويني مس بعد بيتا درعي مس كلهم صدر بيتا ليا إن ليا ليا مياتن
0: حاضر حراي
1: قمون أب بقولهم قدوتنا بعد قدوتنا سلام كلهم دلي
0: حراي وديكي
1: أوه
0: حراي حبيبتي شكرا يغني لنا الو نيكالي تليفون الو مرحبا الو دبايوا الو
2: هلو سعد احمد
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا سبدك ام عاد غيع
2: عمري جدريس
0: مرجي ديس كيف الحال
2: والله الحمد لله انا بعد خميس لغي
0: الحمد لله طب الحمد لله
2: كنيات ناصنت زهونه كباخ جمري
0: حراي
2: ناصنت نزمصو نتم جيغانو نسنكولان
0: حراي
2: نزيوم ناصنت دمصو سلوزخونو برهان تلزز عدلونا نتم زير ايوا عبجنتين جنن كاتو نتم زلوخا برهان يريو

0: Dai, ce lo
1: Dai.
0: chiamo dei falatnaio?
1: Sono il capo del dito.
0: Aio, hara habti.
1: Allora,
0: Hara
1: il
0: habti.
1: tuo qua è andato, da oggi c'è qua, baron tu.
0: Hara habti,
1: Mi
0: hara.
1: sbaron qua, bumulo, tali.
0: Hadr habti, hara veli. Shukran.
1: Allora, bruciamo
0: Yalla, طيب ciao.
1: un
0: Hello? Allo, marhaba, lo da Gaza? Hello? أعزائي المشاهدين، زي ما قلنا لكم أغانينا الأسبوع ده أغاني وطنية جميلة جدا. عندنا دلوقتي أغنية للفنان الكبير فنان البداويات محمد درف والدروف، أغنية جميلة جدا غناها في بولونيا 1991، حلوة خالص. كبرت عزفتي درفنات مززلة لعبد متساوينا ناي بداويات محمد درف والدروف أبولونيا شين تشعتم إتين تسعان حادي درفايا مرة عمت درفية نستمع الرأس كيزي درفي.

0: أعزائي المشاهدين، بمناسبة عيد استغلال فناننا الكبير فنان البداويات والدرك، أقول لكم كل سنة وأنت طيب. عندي اتصال. ألو مرحبا، ألو دبايوة. ألو،
1: أنا سعيدة كيف عيلكي؟
0: مرحبا، كم عيلكي من قبل؟
1: أنا متكل سامسون.
0: أهلا متكل، شكر. كم عيلكي؟
1: زاير مسجان كيف عيلكي وأخي؟
0: الحمد لله حبيبي.
1: مرحبا ورينات عمي ديس دبلنا
0: بحكي، شكرا شكرا متكل، شكر. سلام تبلي، تفضلي حبيبتي.
1: عراي نودي إيدوم
0: حراي
1: نور وعلبيتي المركز الله تسفم
0: حاضر حراي
1: ولدي نبوي الشامسون تخلاي
0: حراي
1: ندي سمار يوسف
0: حاضر
1: نسانا زلان أموي جروم تخلاي نخواتي
0: حراي
1: السيما شامسون تبع البيتا يارد مستودا
0: حراي
1: نحوي أمك الخالد لو أبي سامسون
0: حاضر حراي
1: أخواتي لاميك روستا توماس ماتياس
0: حاضر
1: يوموي مازا مصدقة نهلو ماموتاتي أخوتاتي حبوتاتي
0: حاضر حراي
1: نبحقوي يوسف هابتي ميكايل نس عباي حاروق تسفاتين
0: حاضر حراي
1: نحاوبوي أفسا وزركب موسي تخلاي كلهم هاجر أقول جو ساسان كم وانت زوا
0: حاضر حراي
1: يعني عند حموي بحب مصدقة غير ماي مصدقو
0: حراي
1: نقولو زيرتران أمثل خالزلون
0: حاضر حراي
1: ملا عد شما قلها سلام قبل فترة زقعت أنا زين عفخان كلهم نسارح تخي
0: حراي متكلي حبيبتي، شكرا عخلي استرابيت كيكا سلام بزح حرا
1: حبيبتي.
0: شكرا حبيبتي. عندي اتصال. الو مرحبا، الو دبايوة. الو مرحبا، كم يعيل كان من قبل؟
2: الحمد لله انت
0: الحمد لله طب من قبل؟
2: ابيل بالك في سمرة
0: ابيل
2: ابيل كتوت في تشاينا خالي سمرة
0: حراي سلام تبل تفضل كم يعيل كا
2: تبا تبا ابن جمر تعمل حسب عالينا كليات لا تبنا تقبر لنا
0: امين حراي
2: ومواطن لغلهم عضلات كوربوريشن زغات انتريتين كلب سبورت مالتي
0: حراي
2: حراي عفشه لازم اقرب في اللي كانت زيت ام حياه سعرهم اول ما كان قاعد اعتراض هنا ولا ودنا خاني تحس مع عندنا
0: حراي
2: نقول شو انت شا سفور كهاني التي بحيل بلزبن تتحلل نار سرح الزور جو بحيل بلزبن تتحللنا عملنا شنا ورسي وهو اصلا كان كيد أقول لنا خلنا نأخذ نقول نحطه وحسب على ما تقولت نحاول بسم الله
0: حراي حراي شكرا بحكي تعم زربا حراي حراي
2: بالله نعافي غار نقول له مع بعض في المستردي أنا هلا ودرا يبغى
0: شكرا شكرا يغني لنا حراي. عندي اتصال. ألو مرحبا، ألو دبايوة. هلو
3: هلو
0: مرحبا أهلا، كم يعيلكي من قبل؟
3: جابير مزجان ميلاد زربان
0: ميلاد
3: و
0: حراي حبيبتي سلام تبلي تفضلي ميلاد شكور. كم يعيلكي؟
3: جابيه المسجن بمجمرتا انا عاصفه مسجن فتو
0: حراي شكرا
3: قتيله دما انا بفتوه من سدراي حواتي
0: حراي
3: كلهم حاتمتاتي عموتاتي
0: حاضر
3: من دابا حقاي زلو
0: حراي
3: لاقين دركو بنا دابا حقاي دبعت قشي قبل ما رم عباية دما بسان قشي مزقنا مزقنهم زيك سلام كبلا مدلي
0: حراي
3: نحاتي نتاتي
0: حاضر حراي
3: نحواتي رفتانا زرو نبي زرو يوناس زرو سيوات زرو

0: ፌብራዊ 8 ኢላ ኤርትራ እያ መወዳእታ ናብ ሓቂ ጥዕምቲ ደርፊ ኣስሚዕኪና ርህወት በሪሁ ዮሃና ዮሃና ክንብለኪ ምክንያት ብኣናፅነት ተለፎን ኣለኒ ሃሎ መርሓባ ኣሉ ደባይዋ ሃሎ መርሓባ ከመይ ውዒልኪ መን ክብል
1: ናይ ጅሙዓ ምባረካ
0: ኣሌና ዓለይኪ ሓቢብቲ ኣና
1: ኣልሓል
0: ኣልሓምዱላ ተማም ትሰልሚ ትፈضሊ
1: ንመጀመርታ ንክቡር ፕሬዘንት ስያስ ኣፈርቂ
0: ሃራይ
1: ምክልካል ሓይሊታት
0: ሓድር
1: ንሕዋተይ ሓሰን ሓመሶሸ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ሰዓበት ሕዋተይ ጁፋት መርያም
0: ሓድር
1: ንወደይ ሙኒር እድሪስ ኣብ ሰዕበት ዝርከብ
0: ሓድር
1: ንጎረባተይ ብሚልአን ሰላም ከይትወዲ ምጎ
0: ሓድር
1: ኣቡሽቲ ምስ ወዳ ያቄን ተመርአ
0: ሃራይ
1: ምስደቃ
0: ሃራይ
1: እንዳእርምያ ስተካ ዝጋምን ምስ ደቃ
0: ሓድር ሃራይ
1: መሰናይት ሓጎስ ምስ ደቃ ዓበላይ ፋኒ ሳሚ
0: ሓድር
1: እዚኣ ምሳይ ዘለዉ ከዓ ቡን ናይ ጅምዓ ንሰት ኣለና ዮሴፍ ንጉሴ
0: ሃራይ
1: ንጓለይ ሰባሕ ንወደይ ኣሚር
0: ሓድር ሓራይ
1: ንኩሉ ህዝቢ ባቢሎን
0: ሓራይ
1: ነሰናይ ሰይተወዲ ሓድጉ
0: ሓድር ሓራይ
1: ንሄደን ሰይትዮን ኣስተመረ
0: ሓራይ
1: እንዳኣክሊሉ ቀዲሸይ ፌርዶስ ዝደቃ
0: ሓድር ሓራይ
1: ሓረጉ ኮፌር ዝበለፀት ባቢሎን ዘላ ኮፌር ሓረጉ
0: ሓድር ሓራይ ቲቪ ሰምዒኒ ኣለኽ ይመስለኒ ሄሎ ሃሎ
1: ነቲ ዘመሓላለፈ ንወዲ ሰዓት ሓፍተይ
0: ሓራይ ሓራይ ሓብቲ ሽክረን
1: ሽክረንላ
0: ይ ሓብቲ ማዓት ሰላም عند اتصال الو مرحبا الو دبايوة الو الو مرحبا كم يعلكي من قبل
2: سلام عيك عباس
0: من الكني حبيبتي اي سمعك وخين شنكي
2: سلام
0: سلام كباس اهلا حبيبتي سلام تبلي تفضلي كم يعلكي
2: سلام تبلي له
0: حراي
2: عزيز فصوم دك اي بجال وام ናብኡ ክሎም ሂዶና
0: ሓራይ ሓድር
2: ሓፈይ ረህዋ ሓፈይ
0: ሓድር ሓራይ
2: ቴድሮስ ሓውያ ምስልካል ዘሎ ዓወት ወልዳይ
0: ሓድር
2: ናኦድ
0: ሓራይ
2: ኣዜዝ ፈቶ በዓልቤተይ ከዓ ተስፋጤን ኣነ ሚካኤል
0: ሓራይ
2: ኩሎም ምስልካል ዘለዉ ካ ብምልኦም ሰላም
0: ሓድር ሓበብቲ ሓራይ ሓቢብቲ ኣና ጓል ዓደይ እንዲኺ ሰላመይ ሽኳር ከመይ ውዒልኪ ፅቡቅ ዶ ባፅዕ ፅቡቅ ውዒላ
2: መሳርሕተይ ከዓ ፅቡቅ ኣሎ መሳርሕተይ ከዓ ሃማማት ብምሎም
0: ሓድር ሓድር ሰላመይ
2: ሎም ደቂ ባፅዕ ገዛውቲ
0: ንናፍሳ ሓራይ ሄሎ ሰላም ኣለኺ
3: ሰላምኩም
0: ዋዓለይኩም ሰላም ወረሕመቱላ ተዓላ ወበረካቱ መን ክብል
3: በኺታ ኣስማን ካብ ሃብረንጋ
0: ኣህለን ያ በኺታ ከይፈ ልሓል
3: ኣልሓምዱላ
0: ዓለና ዓለይክ ሓብቲ ኣነ ሰላም ትብሊ ትፈጠሊ በኺታ
3: መጀመርታ ንክቡር ወላዲ ዕስማን ሳልሕ ብትምሎም መሳርሕቱ ኣመሓደርቲ ንዞባዕቲ ተለዛን
0: ሓድር ሓራይ
3: ከምኡውን ንክቡርቲ ወላዲተይ ሸካይት ኣልመዶም
0: ሓራይ
3: ቀፂለ ንኣሕዋተይ ኣብ ውሽጥን መፃኒ ዘለዉ ጅምዕ ብእምነት ደቁ
0: ሓድር ሓራይ
3: ብእምነት ጅምዕ ድላል ጅምዕ ኣብ ግብፂ ዝርከቡ
0: ሓራይ
3: ከምኡውን ኢክራም ጅምዕ በሻር ጅምዕ ኣብ ዒዳ በርዒ ዝርከቡ ምስ ወላዲቶም ኬርባ ኢብራሂም
0: ሓድር ሓራይ
3: ቀፂለ ንሓናን ዑስማን ኣብ ስዕድያ ትርከብ ምስ ደቃ ሳሚ ዑስማን ስሞያ ዑስማን
0: ሓራይ
3: ቀፂለ ንማሕፉዝ ሓወይ ኣብ ቀጠር ዝርከብ ምስ በዓልቲ ቤቱ ሓናን ህያቡ
0: ሓድር ሓራይ
3: كمون نفر حرتي عبارون تتركب مسودة مجاهد مراد
0: حاضر حراي
3: أزيلين ياسين حوين سعلت بيتو مصدقو
0: حراي
3: كمون مصطفى حوين سعلت بيتو حسين إبراهيم كمون مصقالو نجاح مصطفى
0: حاضر حراي
3: أزيلين نعمة عثمان مسعل بيتها من مرادم مصدقوم على هرنق عزركبو
0: حاضر حراي
3: كمون منصور عثمان أمسكيت زركة مش بعلتي بيتون دقون
0: حاضر هراي
3: أجيلي ست عثمان أبارون تتركة مش دقة مش بعلتيتها
0: هراي
3: أجيلي ندقة حتنا يكرن زركبو حامد صالح نعمة صالح منصور صالح مش بعلتي بيتو سميرة إبراهيم
0: حاضر هراي
3: أجيلي دقمة يكرن زركبا جواهر هيابو زهرة هيابو مريم هيابو مصبان
0: حاضر حراي
3: أجيلي نمي حليمة أكرن تركب مصدقة
0: حاضر حراي
3: أجيلي نمي كريجة أصدان تركب مصدقة مستعبيتا
0: حراي
3: أجيلي نعها تهدرا بوليس أكرن تركبو ملوم
0: حاضر حراي
3: كمون محزوتي هوس أشنافي مصدقة أبس مرات ركب
0: حراي
3: أجيلي مركب بخرتين أكرن تركب مستعل بيتا برهت
0: حاضر حراي
3: ملو زي هابرنقاء كمون غروة بتنان عبد الله حمد
0: حراي
3: سلام كبلو مفتو نعاهم نزنا بعض حلفان مساعدة
0: حرحت شكرا بخيتا نيل هادي مع السلامة أعزائي مشاهدي أغنية نجاة للفنان الكبير فنان الشاب من قصة أب جبر قركيش استوديو تلفوني بلوني له ألو مرحبا ألو دبا أيوة ألو
4: يلو يلو دبا
0: مرحبا كم يعيل كام من قبل
4: دبا عم نحمس قن سمري خبادي مس
0: أهلاً كم يعيل كا سمري كبادي مي
4: هو هو
0: حراي سلام تبيل تفضل أمو
4: هو نقولهم على سمارة زلقو سبراي
0: حراي
4: أبارون تزلقو مسارحتنا
0: حراي
4: نقول له مسارحتي سلام كده بزيارة دماء نكره حرح
0: حراي
4: وصوتنا
0: حاضر حراي
4: مرحبا
0: وديك
4: ودي
0: أمو يوهانا نبلك مغنيات بعنا تنت
4: مرحبا مرحبا
0: حراي
5: هلا هلا سعد يا أخي سعد
0: مرحبا
5: أنا بحر
0: مرحبا كم يعيل من قبل
5: دحن مساي
0: حراي
5: سايمون
0: حراي سايمون سلام كتب لي تفضل
5: ايوه نخدم هاي التحم
0: حراي
5: ما انا تخبرت على سيدي سيدي مخصون
0: حراي
5: انا مولا ام عاوزين سعيد اخران حدن سواعي برقيت
0: حاضر حراي
5: كوم دماء مزمازوش كاجرين
0: حراي
5: كادي
0: حراي سايمون حراي بل مع السلامة عزم شادي أغنيتنا الجاية أغنية الفنان الكبير من قصة أب جبر قركيش أغنية دي أغنية غناها مع قوات دفاعنا في أعيادنا الدينية أغنية جميلة جدا كبرات تعزفتي درفنات مززلة لعبي دمتقاوينا من قصة أب جبر قركيش زيادة درفي أب قزيب عالات داريفوة أب مس حيلتات مكلخال مس مكلخال مرة عمتي درفية يوهانا يوهانا كبلوم حيلتات مكلخال بومو الأم لمدمتقاوينا كام مستقب يوهانا مخنية بعنات النت كبلوم عندها بلوم

0: كابزيات انتي مسيسانة يكون عمى تميلي سناكم لنا اعزائي المشاهدين. زي ما قلنا السنة دي قاعد نحتفل بعيد الاستقلال 35. احب اهني الشعب الاريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي، وقاعد نحتفل تحت شعار صمودنا ضماننا. عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبايوة. الو
1: الو
0: اهلا مرحبا. كم يعيلك من كبير؟
1: مرحبا، كيف حالك؟ سيمون بال
0: سيمون
1: حاو سيمون
0: حراي سلام تبيل تفضل. كم يعيلك؟
1: داير مزيان، كما يبقى
0: الحمد لله. طبو سلام تبيل تفضل.
1: مجمرا نملا هزيرتا نازي وربع اربع لنا سند الصحنا يوانا بالفتو
0: حراي
1: بمغطال نملا حيثات من كل غالي إرترا
0: حراي
1: كاو أوشتن عبد دقن زركب هزبي إرترا
0: حاضر حراي
1: مغطال أزرلو أبالات هايلو مريم درغي صوفي

0: الو ده بايوة، اهلا.
1: فعلا تعالي انا ويني ايه ويني
0: ويني
1: كابتن سنان،
0: كابتن
1: كابتن
0: سناء،
1: سنان
0: اهلا يا
1: والله
0: ويني.
1: سلامك في البلد.
0: حاضر اتفضلي.
1: ادي مع بعض مع الالف النهار كلهم من السريزيانا سلام
0: حرا شكرا.
1: ادرايك او غزيلين خبرت ولا ديتي ما بدات تنبسها
0: حراي.
1: نمتشو عندك اي هرميلة هتعب ناتنا عين
0: حاضر.
1: جروب
0: اهلا.
1: متوتي وقال حسي اب وقال دات ركاب ودات ادرا
0: حراي.
1: نحطي مرة اثبت وابرز بسم
0: حاضر. حراي.
1: طابو غسيلة نحواتي بملعتهم مع دقان ابو الشنزلو
0: حراي.
1: سلام عليكم نقطاتي
0: حاضر.
1: نتمرأة تنبسة نزرئة تنبسة
0: حراي.
1: تسبيت تنبسة نبوبلهم بتوقي سلام عليكم
0: حاضر. حراي.
1: لاس نقول لهم سلام
0: حراي.
1: عمت السلام من تسعة سنين كبر لنا
0: آمين حبيبتي. حراي.
1: أمات
0: حرا حبيبتي.
1: حراي
0: حرا بلي. مع السلامة.
1: مرحبا
0: أعزائي المشاهدين، أغنيتنا جاية أغنية قديمة جدا أيام النضال، غنوها الفنان الكبير الفنان العفر محمد شعبي. أغنية جميلة جدا، أحب أهنيه بمناسبة عيد الاستغلال وأقول له كل سنة وأنت طيب. وسلطان اسمع الناس كيف.

0: اتصال. الو مرحبا. الو دابا ايوا. الو الو الو الو مرحبا. مرحبا اهلا.
1: بيتي البرهان الظهر.
0: من قبل؟
1: بيتي البرهان الظهر.
0: بيتي ايه؟
1: برهان.
0: كم يعيلكي؟
1: دعينا قوي مثل كم يعيلكي.
0: الحمد لله. طب حبيبتي سلامتك بلي تفضلي. بيتي
1: ايه؟ ما جمرتها سلامتها من جري ود غليت.
0: عراي
1: كاو جا كاو اطيلا ندي عبد سعود عارف زلامر هاي قليت.
0: عراي
1: كاو ناكل قليت عبد حز حز راح زلو.
0: عراي
1: نلو عم قليت.
0: حاضر. عراي
1: سلام قليت عبد سعود زلا.
0: عراي
1: ليكم قليت كاو عبد سعود زلو.
0: حاضر. عراي
1: هاجر قليت كومو.
0: حراي
1: نمر هاي كادي.
0: حراي
1: نعم كاس سلام تقول لك فتو.
0: حراي شكرا يغني لي. حراي
1: نكوت بريزيدنت كاس فورتي.
0: حراي
1: ممكن خال حيل تاتي ارسلا.
0: حاضر. حراي
1: وهذا الكليت.
0: حراي
1: حراي يورنا يا غنيلا يا غنيلا خمس خبير كسلا تقابل كنا تيني كسلا معك من
0: واي حبيبتي. شكرا أنا كا شكرا يا غني الله يبلكي.
1: ناي يوهانس كلي درس لاكر.
0: ناي يوهانس الله تنا الله تنا قد محجة أمس إيه نيري. حراي حبيبتي. عندي اتصال. ألو مرحبا. ألو دبايوة. هلو
2: مرحبا سعاد من دبايوة.
0: مرحبا. كم يعيلكي من قبل؟
2: انا القاني شيخ انا وعيلك سعادي
0: الحمد لله يا القوية. شكر كمي وعيلك نسخي بوغانكي
2: دحاني ناس الضوء لنا سعادي متشوفين نسخة ثلاثين.
0: شكرا يا غني اللي حبيبتي سلامتي بلي تفضلي.
2: اول سلام زغل نسي سني عو زي سمع سنفور كبر برزان سياسة فوركي.
0: حراي
2: مثل قال هاجر بمولو.
0: حاضر. حراي
2: لدكاي جميلة جمال نجاة عززر لوطع إنا سلامن كبرلي.
0: حراي
2: لخبور بعال بيتي.
0: حراي
2: نزفات ومش ودقوا علي من تسير علي.
0: حراي
2: نمولو هزبي جلدع ولو هزبي إرترا لزي مشو قلعا بزرر بول نزف والعز احنا فنق عني سلامكم لا يدلي
0: حق خي مجو والعيش رومي. حراي سمعك كله. حراي اها. حراي
2: كان ملو هزمي اترا الملو انت زينا رشس او دامت رشس بحلنا قلنا تجبرنا هاجرنا تخبرنا ابنا تسعدي.
0: امين حبيبتي. حراي حراي حبيبتي شكرا. مع السلامة. عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبايوة. هلو مرحبا. كم يعيلك من قبل؟ كم يعيلك وين كم يعيلك من قبل؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مين معي؟
3: معي في عائشة في كرة.
0: أهلا يا عائشة. عشوشة كيفك؟
3: تمام الحمد لله.
0: وكيف ناس كرن؟ وكيف كرن؟
3: تمام الحمد لله.
0: حبيبتي تسلمي تفضلي.
3: يلا سلم أول إلى على أبويا.
0: حاضر.
3: وسلم على أمي مع أخواني كلهم.
0: حاضر. عشوشة انقطع منا الخط. إن شاء الله يا رب ترجع اتصلي تاني. هنا عندي إهداء كبرت عزبتي أبدي دبدأ بيلونين أي مرعتات بمول أم جمرتا دحر فاسقة زلخوم مرعتات كلهم زقبركم روحوا زقاما فريتين سقيتين كون مني لكم لسدرا بيتكم بمول روحوا زقاما قبلهم. ألو ألو
4: الو
0: مرحبا. كم يعيلك من قبل؟
4: مرحبا انا ايوب بحال. سلام.
0: اهلا ايوب. حراي سلام تبيل تفضل. كم يعيلك؟
4: سيابر مزدن طبق كمان لك حبيبتي.
0: الحمد لله طب الله.
4: انا كاب جرمانيا متي هجي تشنو كلهم كبرات حوات هيدا كيري نقولهم سلام كبلهم يدلي.
0: حراي تفضل غسل
4: حكا غندي ابونا حونا ودفوركي سيا بتعبير فوزوا.
0: حراي
4: ኣሕዋተይ ከዓ ኣብ ክዳን ምረት ዘለዉ ንኩሎም ኣብ ዝጃልያ ዘለዉ ንከዓ ንኩሎም እየ ሰላም ክብል ዝደሊ
0: ሓደር

0: حجيتي درفات وزعت مش بجهود اكون قال لي بفقري قال لي درفي مثلني تصبر دو دونيرو تعال زوايكم سقعك ندير دو دونيرو
1: ما جاش تعذاب انت هلو ك تعقسك حبركة كل سب حتى حساس بقول حنقول حاجه يكونن نحنا اتسبكم زور الدو قران درت نيرنا زياده خانت معانا زياده حقزنا النبري كابتاب بوتانا خيدنا ندرفو ابتي كاسيت تاتو برهان شط النبري ريل سينيور جان زبهال ابزي جا تيليكومنيكيشن اب ادكوان يروو ناي موسيقى ما تاع ترجع حالا مستبهله افقد الله شاهي افقد الناس وانا تخيد نيرو نلباش جهرا خيكون دامبر بتن حانو بسقسون نبرنا بزوحات من اسيات كمزالو مي سمعهم نصبحيتا دشمامو نيرم اتنا انا نما تاع دماني كتسالنا زي كاله ندريز دقسنا نبرخ نقبر زي كالنا ويد ماني كنتطع زي كالنا اتيتات يونيرو مغنياتو نحنا خنسرح من قصد ماني خططنا نحنا خنسرح تسرحنا ايو خطرفولنا نخال اجزي خين دقمو عاطونا النورو ازيتات يونيرو سلازي تسب تحنقل زلو سيرداء نيرو افتاخ افتاخ اني عشان قاعد ان من قصد اكل موتا من قصد ما تفلق زلا بختما نكون ببرخة كله انسارة زخيز زلو زرداء من قصد قليل نقرا يكون زرداءسي نتارا سبقاني حاجة عركة زحمو اكا وزفرا راكا زفعكا زعفركا ترى اخوين سكنير كاس دفرسها سينها دفرت ويدماني سمعيت برحق ادماني سمعيت هاي حقزنا ودفرت حقنا رب حقزنا مهنياتو ربي اتزقبرنا ياسي يحوسنا نيرو تزقبرنا يا خان يسمعنا نيرو اتعيونا خاب تبوف السامير تزقبرنا يا ناي موزيكا ناي اوروبا ناي سودان ناي كالي درفاينا نحنا جين كابتا مسمرنا اي وسانان مسمرنا اتنان تاني نيرو تقطمنا تقرين تقرينيان قربنا حسا عصارتان حوس نيرنا سلزي زيتات نبري صبوق يردو نيرو كم نوسلني صبوق يردو نيرو زبراني اب ميداخ يترفوين يدرف نيرو مسلني حجزي ادر فجاء نتبرت اسفهم درس كوايا مجمريا تبرح بعلات درفان يرا بتدمسي نحنا تحقنا سمعنا نرنا لحري ادمان تبرح بسر حقت كاب درفي حنت من اسي منكم مخانش ما يفلطانا تدرفان يرا قطمي وسيخة اما حاشات درفان يرا
0: انت يا
1: زي كساب معاسية نبيني كخبر بسدراي ارقفه نبيني زنبر اي خولوني خمزي لقو حلفو رح اقلي قدان اي حزن موسوبو اكالي رحيق اكالي رقفو كم قطل الشباخة اي قولوني كنبر مساخا محارن قدا يترف زمدناخا تخيد تبحتو نبرحوق برخا قالوا ان يروى جن احسراب بلاخ قولتو
2: سوساتات قفعتات سرعات هاي لسلاسي اب كثماتات يخون اب قطرات هاقرنا نابر تعز قدلو بفلاي دما اما تحت معرابا وقلاتات هاقرنا نتن حيال زخيد زنبرا قدلهز بإرترا نمقصاي اب عدتاتن قشتاتن لعل قبرة شبراز فتسامو للزنبرة هموت كخون كالو بنتارو صورة ارتراد ما مقالو حن ندرون النحيلي متسق بمبارو اب كتماتاتن قطراتن زنبرة من اسي ارتراد ما همون قلبون ناو صورة قينو نتزكايت زنبرة قلسن محيال اوشت بمستئرنا تودة بزسر حلون اتقال ادما نابرغاز وحزالون زنبرة مدرخيو
0: انتايو حجي جيرو اب سمرا شعو اب ارتراب حفو شماتي لا متحكم ما اكل ارتراس انتي نرجع تو
3: ايتوبيا زي هو كاريشوم فدرشن ب 50
0: سانكلتن
3: سانكلتن فريسو دنت غوبط اساب 50 شمونتن مس ادمان اي سرعتنيا تاع تاع اساسير كاغتي اوغلغا وعو بوليتيكا هوناتاتي نيرو تا بانديرا كو بوغا يسو سانكلتن وريدام
0: اتفوت كا واحد سكوبس لكام بلا انتي
3: لا في سوسان كلتن قاعد فدرشن لحيقات ايرترا اجي كونتات ابتد امامه في نيرو من اسيكا ميدا زوفر الواني نيرو اتحايلين ايت درفي دراخين

دلذي بليكم قادر سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات متقبل التلفزيون اتريا وفنتو هي قبل برنامج جارت انا ساعتنا قلت تمام تتصبرون تنحكم متقبلتنا كفس منكم برنامج جارت انا نبت لنا اقلكم قنريح واقن لو قد ام به قل الا سامن بزح حليت اند دالينا ملعل ساعات قمس لا حد قلنا هليتو حنا تقدمات وانتم هي متابعات وان شاء الله كل اللي نقدم حليت هي كل تتابعوه سايت عبايتان دي مدينة أسمراء وفنتو هيدي وزارة إعلام دقب أنا مثل اللي قروم والوال برنامجنا نقدم لنا قلت تابعونا سعيد شعباي تأوليت حلاية برنامجنا نكست با حلاية عباي فنانتنا وبزح جمهور لبا مناسبة عيد حريات دي بأقليم عن سبا وفنتو هيدي مدينة كرن لحليتها مودا حبن لا تبل حلاية باتونا يوم برنامج زارة قناة قلنكستو برنامجنا استبدال لنا ما تابعت بكيتا دي من التمنى دي بأوليت حلاية قلنا تعدي.

أزي ما بدك ما نقبلتكم اللي كنت تابعنا قلت له سأيتش عبايتا كم مقلو تابعكم حليتنا زيت الأستبداء بحلايتا عباي فنانتنا خديجة آدم مو داي حبن لا تبل حلايتا باتو قل إلا سامن برنامجنا لا كستناهو أزيك الحلايتا سرد حد قلنا قدمت الأولية حلاية تقرنيا حلاية فنانيت كم سلوما ممثلة شابت وين سلمون عدي لا تبل حلايتا قلنا قدم قلكم تو أقلن دتليت ما هي منا عبي فنانينا أموت لتفنتونا فنان شهيد موسى صالح من حليته حتى حلايته قلنا قدمت الدقمان هي قلق بلكم تبرنا مجالات كان مصوت لليكم قلت تابعنا سأيتش عبايتا.

مثل برنامج جارت قناه لكم حيسان وحيسات متقبلتنا بدقمانا زي ما قبلتكم لكم انا ذات لينا كل حلايه اسرد حد قلنا قدمته لاولي دي بستاديوم اسمره مناسبه عيد حريه لتحليت حلايه عباي فنانتنا هي للملس اقلا قلنا قدم اقول لكم تو اقلا اندت ليت ما هي ادوا لي عمل لينا حلايه بلين قد تقباتو حلايه فنان شاب ناشي حافتهم لحليت اندت تابعنا بدقمان قلق بلكم تو برنامج جارت قناه مسوته لكم قلت تابعونا سيتش عباي تاع